0: فإذا عاقبه فمن ذا الذي ينصره؟ فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ فما تزيدونني غير تخسير. نعم، معصية الله لا تزيد هذا العبد إلا خسارا. فعليك أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، أن تنتبه لدعوات الآخرين ولحلاوة أسلوبهم. يقولون له: قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. الأسلوب المعسول، الكلام الجميل: والله كنا نظن فيك الظنون الحسنة، وكنا نرجو منك أن تنفعنا وأن تكون خيرا لنا. فصالح عليه السلام ما اغتر بذلك، بل هو يتأمل، يعني إذا كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة أترك كل هذا؟ فالله تبارك وتعالى سيعاقبني على هذا. فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ فما تزيدونني غير تخسير. ونكمل إن شاء الله تعالى هذا المشهد الإيماني والرد الحكيم من صالح عليه السلام لقومه. فإلى ذلك الملتقى أيها الإخوة والأخوات، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنيه.

حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، تستمعون الآن إلى مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش، ما تيسر من آي الذكر الحكيم.

آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون خلق الإنسان من عجل

سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحن والطير

يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على

فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة

يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر

إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون بسم الله الرحمن

يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها

له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة

آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد

فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه

فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد. أفلم يسيروا

معصيته فينسخ الله ما يلقي الشيطان ثم يحكم الله آياته والله عليم حكيم ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة

ولا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى تأتيهم الساعة بغتة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم

ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض

في الأرض وإن الله لهو الغني الحميد ألم تر أن الله سخر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره

لك في الأمر وادع إلى ربك إنك لعلى هدى مستقيم.

ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم

شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة.

خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر

0: كنتم مع مصحف القراء الثلاثة، الشيخ الطبلاوي والشيخ الصياد والشيخ غلوش. ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: آخر.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مستمعين مع القارئ بخيت بن مستهيل بيت مبارك.

قومه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة

أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو

كان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور

امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب

وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا

تحمله؟ قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا. يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا.

ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد

وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نرث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون.

فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا ويقول الإنسان أإذا ما مت لسوف أخرج حيا.

فوربك لنحشرنهم والشياطين ثم لنحضرنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أيهم أشد على الرحمن

الفريقين خير؟ قال الذين كفروا للذين آمنوا أي الفريقين خير مقاما وأحسن نديا؟ وكم أهلك

ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر

التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن

قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون فجمع

أميري. فرجع موسى إلى قومه قضبان أسفا قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم

من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس، وإن لك موعدا لن تخلفه، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً

يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له

وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك والعاقبة للتقوى وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه أولا

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ ماجد الحازمي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
2: قد سمع

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف لا يتنازلون عن وظائفهم الإيمانية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك في المعالي سعيكم وحيا بلطفه من يشمرون في ميادين الحياة سائلين ربهم التوفيق فيما ينجزون والسداد فيما يعملون. يهنأ المؤمن في ظل وظائفه الإيمانية حريصا على المحافظة عليها مستشعرا بركتها، ويدرك بالتجربة وما وعاه قلبه الصادق أن التنازل ولو مؤقتا عن تلك الوظائف الإيمانية بدعوى الاشتغال وضيق الأوقات ليس إلا خسارة، وأي خسارة، وإن بدا في ظاهره أنه كسب للوقت أو إنجاز لمهام. إن المؤمن حين تضعف نفسه فيفرط في أوراده وأذكاره، أو يألف تأخير صلاته، أو يتثاقل في مشيه لبيت الله، أو حينما تضعف صلته بذوي الحقوق عليه كالوالدين متحججا بضيق الوقت ظانا أنه يدبر شؤون دنياه، إنما هو مفوت على نفسه أسرار التوفيق التي بها تنتظم أموره كلها وتتبارك أعماله. والبركة ليست في كثرة الساعات ولا في وفرة الأعمال وتزاحم المهام، إنما البركة تكمن في نفحات من عناية يسكبها اللطيف الكريم في الأوقات فتتسع إلى حد مذهل، وبها تقضى الحوائج وفيها ينجز الكثير بالقليل. البركة لا تنال بتفريط في حق الله، إنما هي مستجلبة بتقديمه وتعظيمه. بركة توجد في حياة ذلك المخلص الموفي المحافظ على أوراده مع عنايته بمهامه، المتعلق ببيت الله مع عدم إهماله راحته، الحريص على بر أبويه وذوي الحقوق رغم ازدحام أيامه، فيرى من التيسير ما يعجز التفسير، ويجد من الفتح ما لم يخطر على باله. أما من يترك هذه الأعمال والوظائف الإيمانية لاهثا في ظنه لاكتساب الوقت، فإنه يجد نفسه تزداد تشتتا، ويرى مهامة تزداد تراكما، لأن المشكلة ليست في ضيق الوقت، إنما هي في حسن تنظيمه وفي إهمال سر السعادة النفسية والمسرة القلبية التي لا تنال إلا بما يطمئن النفوس ويسكن القلوب في رحاب القرب من الله وطاعته، فهي ليست عبئا على الوقت، إنما هي روح الوقت وسر صلاحه. ارغب إلى الرحمن في ما قد أهمك كله، تسعد بخير نواله وترى الهناء بظله. فهيا بنا لله ربنا مع من حفظ حق الله، ليحفظ الله وقته ويبارك في عمله، ويفتح له من أبواب الخير ما لم يكن في الحسبان. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. في هذا اللقاء سنقف بعون الله تعالى مع شعيرة من شعائر الحج، قد يظنها بعض الناس أنها لا تحتوي الكثير من المعاني والقيم، وبأنها مجرد عبادة يؤمر بها.

0: الإنسان وكفى. لكنها في الحقيقة هي من أعظم رموز الصراع في حياة الإنسان تجاه أعظم الأخطار التي تحيط به، إنها رمي الجمرات. وأصل الرمي عندما أراد سيدنا إبراهيم عليه السلام كما جاء في بعض الروايات تنفيذ أمر الله عز وجل، اعترضه الشيطان فرماه بالحجارة، هكذا ذكر في أصل الرمي. فأصبحت هذه الحادثة شعيرة خالدة. ماذا يا ترى تتضمن هذه الشعيرة من معاني ومن قيم ومن دلالات؟ أنت أيها الحاج عندما ترمي الجمرات وفق ذلك الترتيب الذي ذكره الفقهاء والذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترمي حجارة فقط، أنت ترمي بذلك وسوسة هذا الشيطان، وأيضا ترمي تلك الذنوب التي أثقلت كاهلك، وكذلك أيضا ترمي تلك الشهوات المنحرفة البعيدة عن أمر الله عز وجل، كأنك بذلك تقول بلسان حالك لن أطيعك أيها الشيطان. وأيضا نجد بأن الشيطان لا يرمى مرة واحدة. نعم، في الحج كما تعرفون جميعا نحن نرمي الجمرات عدة مرات وفي أيام مختلفة. لماذا يا ترى هذا التكرار برمي الجمرات وفي كل مرة أيضا يكون الرمي أكثر من مرة واحدة؟ لأن الشيطان في المقابل عدو متربص، لا ييأس من هذا الإنسان، هو دائما معه يحاول أن يصرفه عن الخير وأن يحبب له الشر ويحاول أن يمنعه عن فعل المعروف والإحسان، فهو لا ييأس أبدا وهو يعود مرة بعد مرة. فإذا استعاذ منه الإنسان وقدر على تجاوز وسوسته في إحدى المرات أو في بعض الأحيان فسرعان ما يعاود المحاولة مرة بعد مرة. ولذلك ينبغي لهذا المسلم أن يكون مستمرا في مقاومة الشيطان، أن يواظب على الاستعاذة منه وأن يحذر مكائده في كل الأحوال. ولذلك كان رمي الجمرات أمرا مؤثرا، فعندما تكون هذه المعاني موجودة في القلوب وفي النفوس ويستشعرها الإنسان وهو يرمي هذه الجمرات، فإنه بذلك لا شك بأن فائدة عظيمة سينتفع بها هذا الذي يرمي هذه الجمرات. فلذلك ونحن نتأمل حياتنا اليومية نجد بأن الرمي ليس في الحج فقط، بل كلما جاء الشيطان يسول لهذا الإنسان أن ينظر إلى مشهد محرم ويغض بصره طاعة لله عز وجل، فهو بذلك أيضا يرمي هذا الشيطان. إذا ما أراد الإنسان أن يرتكب أمرا محرما تذكر حدود الله عز وجل فامتنع عن ذلك، فهو بذلك يرمي هذا الشيطان. إذا ما قاوم شهوة فإنه بذلك يرمي هذا الشيطان. إذا ما وقع في الذنب أيضا ثم عاد سريعا وتاب إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فلذلك رمي الجمرات في الحج يعلمنا أن هذه المعركة مع الشيطان معركة مستمرة لا تنتهي، فعلينا دائما أن نكون أكثر يقظة، وأن نكون أكثر تحملا، وأن نكون أكثر ثباتا واستشعارا لأوامر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إلى ما يرضيه سبحانه في الدنيا وفي الآخرة، وأن يصرف عنا كيد الشيطان، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ونصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأى، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به ذكرى، أعظم به ذكرى في رياض التنزيل. في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
3: مبارك بن محمد المياحي.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
5: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
6: أستاذنا،
5: نعم،
6: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
5: لا نزال مع أسرار ومعاني ومغازي الآية الكريمة التي تحمل الرقم 99 من آيات سورة البقرة، والتي تحدثنا عن كثير من معانيها وتحاورنا في بعضها بالأمس.
7: فما رأيك يا أستاذنا أن تتلو هذه الآية مجددا لنواصل تدبرها مع المستمعين والمستمعات؟
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير.
6: صدق الله العظيم.
5: ماذا عندكما من أسئلة حول هذه الآية، أي حول الجزء الأخير منها؟
6: أستاذنا،
5: نعم،
6: لماذا هم دائما يحسدون أهل الإيمان؟ أعني بذلك أهل الكتاب.
5: أهل الكتاب أو اليهود والنصارى، وخصوصا علماؤهم وأحبارهم، كانوا يقرؤون التوراة، والنصارى يقرؤون الإنجيل، ويعلمون أنه لا بد وأن يبعث رسول هو خاتم الرسل آخر الزمان. فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان من العرب، وهم كانوا يستضعفون هذه الأمة ويقولون هم أميون، حتى أنهم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، فمالهم حلال ودمهم حلال، ليس علينا في الأميين سبيل، أي لو ظلمناهم وفعلنا ما فعلنا فلا سبيل علينا بالنسبة لهؤلاء. فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتبين لهم أنه الحق وأن القرآن حق شرقوا بهذا، فبعثهم ذلك إلى تأصل الحسد، ثم بعد ذلك أتبعوا ذلك الاعتقاد بأفعال شنيعة هي في حقيقتها صد عن الإسلام ومحو له ولنوره.
7: أستاذنا،
5: نعم،
7: هل لا توضح لنا معنى قوله تعالى من بعد ما تبين لهم الحق؟
5: أي من بعد ما تبين لهم أن الرسول حق وأن القرآن حق ثابت لا مرية فيه، وقعت تلك الودادة منهم أن يرجع المسلمون إلى الكفر وأن يتخلوا عن دينهم. فقوله تعالى من بعد ما تبين لهم، أي من بعد ما ظهر لهم كل الظهور أن هذه الرسالة حق وأن القرآن حق. والواقع أنهم فعلوا ذلك بعد العلم، فعبدة الأوثان مثلا كانوا جهالا لا يعرفون شيئا من ذلك، وإن كانوا قد عادوا الإسلام فكان كفرهم صراحة وكان ناشئا عن جهل، وهم لا يعذرون طبعا بالجهل، لكن هؤلاء أهل كتاب وهؤلاء يعرفون الحق، فالواقع أن هذا منهم شنيع وأن الحسد منهم ذميم جدا، ولذلك كانت عداوتهم تفوق عداوة المشركين.
6: أستاذنا،
5: نعم،
6: ما رأيك أن نتابع إعراب ما تبقى من هذه الآية؟
5: وذلك قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير، ما اقترحته على العين والرأس.
7: فلنبدأ بالفاء يا أستاذنا.
5: فاعفوا، الفاء تفريعية أي تفرع ما بعدها، وهو طلب العفو والصفح على ما قبلها، على ما وقع من أولئك من الحسد ومن تلك الممارسات الخاطئة. الفاء نقول عنها تفريعية أو تكون سببية، أي بسبب حصول ما حصل من الضرر أنتم يطلب منكم ماذا؟ العفو والصفح. فاعفوا، اعفوا
6: فعل أمر يا أستاذنا مبني على حذف النون،
5: وفاعله
7: الواو،
5: واو الجماعة. فاعفوا، والواو في واصفحوا
6: واو عطف يا أستاذنا.
5: اصفحوا
7: تعربوا نفس الإعراب.
5: نعم، فعل أمر وفاعله. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره.
6: حتى حرف غاية وجر يا أستاذنا.
5: جميل، يأتي فعل مضارع منصوب بأن المحذوفة بعد حتى، لأن حتى ينصب الفعل المضارع بعدها بأن المحذوفة وليس بحتى، فهي حرف جر على حالها لا تزال.
7: إذن أين المجرور بها يا أستاذنا؟
5: المجرور بها هنا المصدر المنسبك من أن والفعل الذي بعده، من أن والفعل الذي بعد أن. حتى يأتي الله بأمره، أي حتى إتيان الله بأمره. أين فاعل يأتي؟
6: لفظ الجلالة الله.
5: حتى يأتي الله بأمره.
7: بأمر جار ومجرور،
5: وأمر مضاف،
7: والهاء مضاف إليه،
5: مبني على الكسر في موضع جر بأمره. إن الله على كل شيء قدير.
7: إن حرف توكيد ونصب.
5: لفظ الجلالة الله،
6: اسم إن منصوب للتعظيم بالفتحة يا أستاذنا.
5: علامة نصبه الفتحة. إن الله، أين خبر إن؟
7: الجملة على كل شيء قدير،
5: وليست جملة، وإنما ذلك الخبر قدير وعلى كل
6: جار ومجرور
5: وكل مضاف
7: وشيء مضاف إليه.
5: والجار والمجرور متعلق بقدير، وهو وصف من القدرة، وهو خبر إن، أي إن الله قدير على كل شيء.
7: ولكن لماذا قدم الجار والمجرور يا أستاذنا؟
5: على طريقة الاهتمام بالأمر، فالاهتمام هنا بعموم القدرة على كل شيء، ومن ذلك نسخ ما أنكر اليهود من نسخه من القرآن أو من هذه الشريعة لتلك الشرائع السابقة، فالله على كل شيء قدير. وأيضا يراد هنا أيضا بالعموم الأمر الذي أشارت إليه الآية حتى يأتي الله بأمره، فالله قدير على كل شيء.
6: أستاذنا،
5: نعم،
6: أرجعك إلى كلمة الحق.
5: نعم،
6: ما أصل اشتقاقها؟
5: الحق هو الشيء الثابت لا محالة، من بعد ما تبين لهم أنه الحق من حق، يحق أي ثبت يثبت. والحق المقصود به هنا وصف للقرآن ولمحمد صلى الله عليه وسلم ولما عليه المسلمون من إيمان ومن أعمال موافقة لما في القرآن والسنة، من بعد ما تبين لهم أن الإسلام حق. فالحق أصله الأمر الثابت الذي لا يتغير.
7: أستاذنا،
5: نعم،
7: هل توجد معان أخرى لكلمة الحق؟
5: الحق هذه الكلمة تطلق ويراد بها ضد الباطل، حق وباطل، وتطلق ويراد بها ما ثبت حقيقة، ويطلق تطلق الكلمة اسما لله سبحانه
6: أنه الحق.
5: نعم، فالحق اسم من أسماء الله. قال الله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله
6: مولاهم الحق.
5: مولاهم الحق، فالحق اسم من أسماء الله تعالى.
6: وكذلك يطلق على الدين يا أستاذنا أنه حق.
5: نعم، قال الله تعالى: يوم يوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاءهم الثابتة، ويعلمون أن الله
6: هو الحق المبين.
5: هو الحق المبين، فالحق اسم من أسماء الله تعالى أيضا.
7: أستاذنا،
5: نعم،
7: ما نوع الأمر في قوله تعالى: فاعفوا واصفحوا؟
5: جميل، الأمر هنا موجه للمسلمين، وأصل أوامر الله ورسوله أن تكون للوجوب، أي ما طلب منهم بمقتضى هذا الأمر يجب أن يفعلوه، ما لم تصرف الأمر قرينة ودليل عن الوجوب إلى غيره، فقد تكون هناك قرينة ودليل آخر يصرف الأمر عن الوجوب إلى شيء آخر غير الوجوب، كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. قال كثير من العلماء: الأمر بالإشهاد هنا للإرشاد، وكما قال الله تعالى: فكلوا واشربوا، أي هذا امتنان وإباحة، وليس الأمر هنا للوجوب. نعم، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم.
6: أستاذنا،
5: نعم،
6: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
5: يا سبحان الله، هذا الوقت دائما ينتهي ونحن لا ننتهي من معاني الآية التي نحن بصددها، ولكن نلتقي غدا بإذن الله تعالى لنستكمل ما تبقى
7: إن شاء الله تعالى.
2: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
3: مبارك بن محمد المياحي.
7: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
8: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال

قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين

لأقتلنك قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين

من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم.

للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكم

وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه

خرجوا به، والله أعلم بما كانوا يكتمون. وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت.

أكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء

لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا

منهم والله بصير بما يعملون. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم

وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا

أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل

لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم

لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا

اقترفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين.

أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه

0: أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آيات بينات وأمن وسكينة، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. يفتح لنا القرآن الكريم باب التأمل في هذا الموضع العظيم، وهو البيت الحرام الذي تشد إليه الرحال وتضرب إليه الأكباد لعظم المكان وحرمته، فيخبرنا جل وعلا بأن هذا البيت العتيق ليس مجرد مكان يقصد، بل هو ميدان تتجلى فيه الآيات وتعاش فيه معاني الأمن والسكينة. فقوله تعالى فيه آيات بينات يدل على أن في هذا البيت دلائل واضحة وعلامات ظاهرة تذكر بعظمة الله وتدل على توحيده، وتربط الحاضر بالماضي والعبد بربه. ومن أعظم هذه الآيات أيها المستمعون المستمعات مقام إبراهيم، ذلك الأثر المبارك

0: الذي بقي شاهدا على طاعة نبي الله إبراهيم عليه السلام حين قام يبني البيت فخلد الله أثره ليبقى درسا للأمة في الإخلاص والاتباع. ومن تلك الآيات العظيمة كذلك أمان البيت الحرام، ومن دخله كان آمنا، وهذا من خصائص هذا البيت المبارك بأنه موضع أمن وسكينة يأمن فيه الخائف وتطمئن فيه النفس وتسكن فيه الروح، وينسى العبد دنياه فيعيش في تلك الأجواء الآمنة المطمئنة، وذلك بدعوة النبي الخليل إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعل هذا البلد آمنا. ولعظم هذه الآية المباركة أقسم الله تعالى بهذا البلد الآمن في سورة التين، حيث قال سبحانه والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فأنت أخي الحاج عندما يوفقك الله تعالى إلى بلوغ بيته الحرام استشعر هذه الآيات من حولك. يقول سبحانه أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالأمن في الحرم ليس أمنا ظاهرا فحسب، بل هو أمن في القلب وسكينة في النفس وشعور بالقرب من الله تعالى لا يدركه إلا من ذاقه. لكن هذا الأمن لا ينال بمجرد الدخول بالجسد، بل بالدخول بالقلب. فمن دخل الحرم بقلب خاشع ونية صادقة وجد الأمن الحقيقي، ومن دخله غافلا حرم من لذة السكينة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. أخي الحاج حين ترى مقام إبراهيم عليه السلام وتدخل الحرم الآمن فتذكر مقام الطاعة، وصل ركعتين عند المقام بعد الطواف بالبيت عند الاستطاعة، وكن سببا في أمن الحجيج والزائرين، واستشعر نعمة الأمن في هذا البيت العظيم. فيا رب افتح لنا أبواب الهداية، وارنا آياتك في أنفسنا وفي آفاقنا، واجعلنا ممن دخل بيتك فأمن ونظر فاهتدى وقصدك فوصل إليك.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك من محمد المياحي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخواني المستمعين والمستمعات، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم المتجدد هذا، إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم. تقدم الحديث إخواني المستمعين والمستمعات من قبل في الملكية، وقلنا إن الشريعة الإسلامية في الكتاب والسنة أثبتت الملكية الخاصة وبينت ضوابطها، وذكرنا بفضل الله تعالى طرفا من تلك الضوابط. وفي هذا اللقاء المبارك معكم إخواني المستمعين والمستمعات، نتحدث بإذن الله تعالى عن ملكية أخرى، ألا وهي الملكية العامة، ألا وهي ما يسمى بالاستخلاف العام، أي أن هنالك موارد معينة لا يمكن أن يكون فيها اختصاص فردي، إنما هي أموال وملكية راجعة إلى عموم أفراد المجتمع أو إلى من يمثلهم، وهي الدولة التي تدير موارد المجتمع. فالشريعة الإسلامية أوجبت على الدولة أن تقوم بأعمال معينة لا يمكنها أن تتركها، من ذلك أن هنالك وظائف معينة لا يمكن إلا أن تكون سيادية تقوم بها الدولة، كالدفاع الداخلي، كالأمن الداخلي والدفاع الخارجي، لأن حفظ هذين هو واجب من واجباتها، وإلا فسدت حياة الناس. كذلك الضمان الاجتماعي لمن لا يستطيعون له ولا يستطيعون أن يؤدوا حاجات أنفسهم، سواء كان ذلك عبر التمريض والأدوية، أم كان ذلك لمصاريف كبار السن والعاجزين والمرضى، هذا واجب من واجباتها. كذلك أيضا القيام بشأن البنى التحتية في الدول، فهو واجب من الواجبات الشرعية، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والسعي إلى أن تكون حياة الناس هانئة رغيدة فيها ما فيها مما يمثل الرفاهة الاجتماعية واجب من الواجبات، لكن هذه الواجبات التي أذكرها هنا تنوء بحملها قوى الأفراد، ومن هنا كانت هذه الأمور كلها من واجبات الدولة، وكيف ستؤديها الدولة إن لم تكن لها أموال. ومن هنا جاءت الشريعة الإسلامية بملكية غير موجودة في الأنظمة الأخرى إلا بعدما أوجدها النظام الإسلامي، وهي ملكية الأصول العامة التي ترجع إلى الأفراد. في القاعدة الشرعية في هذا الجانب التي استنبطها أهل العلم تقول: إن كل ما كان ضروريا للمجتمع لا يصح أن يترك تملكه لفرد أو أفراد، بل يجب أن تشرف الدولة على تثميره وتوزيعه على من يكونون فيها، ولا يصح أن يختص إنسان بشيء من مثل هذه المنافع، لأنها راجعة إلى الناس كلهم، ولا بد من أن يستفيدوا منها، ولا ترجع إدارتها إلا إلى الدولة التي تمثل الناس حتى تديرها إدارة صحيحة ترجع بإذن الله تعالى بخيراتها على أفرادها. ومن هنا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من أن يكون هنالك اختصاص بموارد المياه أو أن يكون هنالك اختصاص بالكلأ ونحوه، لأن هذه الأمور لا تناسب المنفعة التي تنال منها مع ما يبذل في سبيل الحصول عليها من جهد ونفقة. فقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. وهذا كله هو الذي يعرف في الأنظمة الحديثة الآن بأنه تأميم الموارد العامة، أي أن ترجع ملكيتها إلى الأمة كلها. وهذا أصل نادت به شريعة الإسلام، على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالحمى أن تكون هنالك أراض، هذه الأراضي تستغل لأجل أن تنمى فيها إبل الصدقة، ولأجل أن تنمى فيها وترعى بعض الحيوانات التي ترجع بخيرها على المجتمع. فحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تصير إلى هذه الأراضي غير إبل الصدقة التي ترعاها الدولة حتى ترجع بخيرها إلى الناس كلهم. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله. وما كان الحمى للرسول صلى الله عليه وسلم إلا على أنه هو الحاكم لمجتمع المسلمين، الذي ينظر عبر أجهزته المختلفة إلى ما يصلح أحوالهم. أما الواقع من قبل فكان الحمى فيه أنه يرجع إلى قوة الأفراد، ومن هنا كان الواحد من العرب في أيام جاهليتهم يقول إنه يبلغ حماية مبلغ عواء كلبه مثلا، وذلكم أنهم يأخذون الأراضي الكبيرة لمجرد سلطته، مع أن الأصل فيها أن تكون للناس كلهم. وجاء أحد الصحابة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعه مملحة بمأرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه إياه صلى الله عليه وسلم. ثم قال له الناس: يا رسول الله، إن ملحها كالماء العد، أي أن فوائدها كبيرة جدا لا تليق بأن تكون للأفراد، وإنما ينتفع المجتمع كله، فهو لا يبذل جهدا في سبيل الحصول عليها، فكيف يصح أن تكون لفرد واحد مع أنها يمكن أن تنفع المجتمع كله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما علم هذا قال له صلى الله عليه وسلم: فلا إذن، أي أنه لا يشرع لك أن تختص أيها الإنسان بهذه المنفعة، بل لا بد من أن يرجع خيرها للمجتمع كله. إذن تسمية الموارد وإلحاقها بالمجتمع وكونها منافع عامة أو كونها حمى وأمر اجتهادي يتيح لولي الأمر أن يدرك في هذا الإطار كل ما تعلقت به مصلحة عامة ترجع على الناس بالخير. فإن الأصل في مثل هذه التصرفات إنما هو تحقيق مصلحة المجتمع، والأصل إن تدافعت مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع أن تقدم مصلحة المجتمع إن لم يمكن التوفيق بينهما. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير والسداد، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب.

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 68 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، ووقفنا عند حرف الجر من، ولا بد من وقفة عند معنى هذا الحرف، فإن حروف الجر تأتي على معاني متنوعة، فتجد الحرف الواحد منها يأتي على معان كثيرة، ولا شك أن تنوع تلك المعاني ينتج عنه أو يتفرع عنه تنوع في التفسير، وذلك من إعجاز القرآن الكريم، فإن من صور إعجاز القرآن الكريم قلة اللفظ ووفرة المعنى، وهذا شيء لا يكون بهذا الاضطراد في أي كلام من الكلام إلا في هذا الكلام المعجز وهو القرآن الكريم. فيجوز في من أن تكون للتبعيض، وهذا الذي اشتهر عند المفسرين، والمعنى أن اتخذي بعض الجبال بيوتا، فمن المعلوم أنها لا تتخذ كل الجبال بيوتا وإنما تتخذ بعضها، ولا تتخذ كل الشجر بيوتا وإنما تتخذ بعضها، ولا تتخذ كل ما يعرش الناس أو كل العروش بيوتا وإنما تستعمل بعضها أو تتخذ بعضها. وهذا هو المعنى الشائع وهو المعنى الظاهر. ويجوز أن تكون من بمعنى في، وتأتي من بمعنى في، والمعنى على هذا أن اتخذي في الجبال بيوتا وفي الشجر وفيما يعرشون، وعلى هذا يلمح من أو استعملت من ولم تستعمل في لتكون دالة من جهة على الظرفية، ولتكون ملمحة من جهة أخرى إلى معنى الابتداء، فإن ذلك ابتداء اتخاذها، فاستعملت من دون في لتكون دالة على هذين المعنيين معا. ومن سواء كانت بمعنى التبعيض أو سواء كانت بمعنى الظرفية أو معنى في التي يلمح منها معنى الابتداء، لا بد أن تتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل. فبأي شيء تعلق حرف الجر من؟ اتخذي من الجبال. نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل اتخذي، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل اتخذي. بيوتا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، ويجوز أن يكون جمع بيت بيوت بكسر الباء ليكون ذلك مناسبا للياء، وقد قرئ بهذه الصورة أيضا، فقرئ بيوتا وقرئ بيوتا، واللغتان مستعملتان عندنا في عمان. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت النون بالفتحة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما النون من حرف الجر من، واللام من كلمة الشجر. وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، وعدل من التحريك بالكسر على ما هو شائع إلى التحريك بالفتح فرارا من توالي كسرتين، كسرة الميم وكسرة النون، فإن ذلك يكون ثقيلا على اللسان، فعدلوا من الثقيل إلى الخفيف.
ويجوز أن يكون التحريك في هذه الصورة بالكسر على ما نص عليه الإمام العوتبي في كتاب الإبانة. الشجر اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور من الشجر في محل نصب لأنه معطوف على الجار والمجرور من الجبال وهو في محل نصب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه، والعطف يكون في الجمل وفي أشباه الجمل ويكون في المفردات وهو الأصل. ويجوز أن يتعلق حرف الجر من بفعل مقدر دل عليه الفعل المذكور والتقدير واتخذي من الشجر، لأن العطف عندهم على نية تكرار العامل، فكأن العامل ذكر مرتين، وذلك لا يكون في البدل لأن ذكر البدل ليس على نية تكرار العامل الذي عمل في المبدل من. ومما يعرشون، الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. مما أصل الكلام من ما، فهما كلمتان، وأدغمت الميم في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، أي من جنس الميم. ولذلك نلاحظ أنه ليس للنون ذكر مما، وقد صارت غنة لأن الإدغام هنا ناقص لا كامل. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ومن كمن التي تقدم ذكرها يجوز أن تكون للتبعيض، ويجوز أن تكون للظرفية التي يلمح منها معنى الابتداء. ما يجوز أن تكون اسما موصولا والمعنى على جهة التقدير، ومن الذي يعرشونه، ويجوز في ما أن تكون نكرة موصوفة، وتقدير الكلام على جهة التقريب، ومن شيء يعرشونه. وعلى الوجه الأول في الإعراب نقول: ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، وصلة الموصول يعرشون، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يعرشون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والفعل يعرشون يتعدى، والتقدير يعرشونه، وذلك المفعول به المحذوف هو العائد، فإن صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد، وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. والجملة الفعلية يعرشون جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى الوجه الثاني في الإعراب نقول: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور، والجملة الواقعة بعدها صفتها، فالجملة الفعلية يعرشون في محل جر صفة لما على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وحرف الجر من أو الجار والمجرور مما يعرشون في محل نصب لأنه معطوف على الجار والمجرور من الشجر وهو في محل نصب، أو على الجار والمجرور من الجبال وهو في محل نصب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ويجوز أن يكون حرف الجر من متعلقا بفعل محذوف دل عليه الفعل المذكور، فإن العطف على نية تكرار العامل،
وتقدير الكلام والتخذ مما يعرشونه. والفعل يعرشون يجوز أن يكون بكسر الراء ويجوز أن يكون بضمها، فيقال عرش يعرش على وزن يفعل، ويقال أيضا عرش يعرش على وزن يفعل، فهما لغتان على ما نص عليهما أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن، فقال ويقال يعرش ويعرش، فهما لغتان. ويعرشون أي يجعلونه عريشا، والعريش معلوم كما جاء في كتاب مجاز القرآن، ومما يعرشون أي يجعلونه عريشا. وفي كتاب العين للإمام الكبير الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني والعريش ما يستظل به، وإن جمع قيل عروش في الاضطرار فيجمع على عروش. وعلى ذلك نص المفسرون بعد الخليل بن أحمد الفراهيدي وهو إمامهم وعنه يأخذون. وجاء أيضا في كتاب العين ويقال العرش ما عرش

0: الكرم بالعرش تعريشا إذا عطفت ما ترسل عليه قضبان الكرم. الواحد عرش وجمعه عروش، فيجمع عريش على عروش، ويجمع العرش على عروش أيضا، والعريش والعرش كلاهما دال على المعنى الذي ذكر في هذه الآية الكريمة. والجملة أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون يجوز أن تكون جملة تفسيرية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. وقد تقدم أن أن يجوز أن تكون تفسيرية وتأتي على ما يكون بمعنى القول دون حروفه، والفعل أوحى يتضمن معنى القول دون حروفه، ولذلك صح أن تكون أن تفسيرية. وعلى هذا تكون الجملة الواقعة بعد أن جملة تفسيرية، والجملة التفسيرية لا محل لها من الإعراب. ويجوز في أن تكون مصدرية، وعلى هذا تكون الجملة الواقعة بعدها صلتها، فإن الحروف المصدرية موصولات حرفية، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. فعلى هذا فالجملة اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون جملة صلة الموصول الحرفي أن لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه لا بد أن يكون له محل من الإعراب، نذكره في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير ويعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. في هذا اللقاء سنقف بعون الله تعالى مع شعيرة من شعائر الحج، قد يظنها بعض الناس أنها لا تحتوي الكثير من المعاني والقيم، وبأنها مجرد عبادة يؤمر بها الإنسان وكفى، لكنها في الحقيقة هي من أعظم رموز الصراع في حياة الإنسان تجاه أعظم الأخطار التي تحيط به، إنها رمي الجمرات. وأصل الرمي عندما أراد سيدنا إبراهيم عليه السلام كما جاء في بعض الروايات تنفيذ أمر الله عز وجل، اعترضه الشيطان فرماه بالحجارة، هكذا ذكر في أصل الرمي. فأصبحت هذه الحادثة شعيرة خالدة. ماذا يا ترى تتضمن هذه الشعيرة من معاني ومن قيم ومن دلالات؟ أنت أيها الحاج عندما ترمي الجمرات وفق ذلك الترتيب الذي ذكره الفقهاء والذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترمي حجارة فقط، أنت ترمي بذلك وسوسة هذا الشيطان، وأيضا ترمي تلك الذنوب التي أثقلت كاهلك، وكذلك أيضا ترمي تلك الشهوات المنحرفة البعيدة عن أمر الله عز وجل، كأنك بذلك تقول بلسان حالك لن أطيعك أيها الشيطان. وأيضا نجد بأن الشيطان لا يرمى مرة واحدة. نعم، في الحج كما تعرفون جميعا نحن نرمي الجمرات عدة مرات وفي أيام مختلفة. لماذا يا ترى هذا التكرار برمي الجمرات، وفي كل مرة أيضا يكون الرمي أكثر من مرة واحدة؟ لأن الشيطان في المقابل عدو متربص، لا ييأس من هذا الإنسان، هو دائما معه يحاول أن يصرفه عن الخير وأن يحبب له الشر ويحاول أن يمنعه عن فعل المعروف والإحسان، فهو لا ييأس أبدا وهو يعود مرة بعد مرة. فإذا استعاذ منه الإنسان وقدر على تجاوز وسوسته في إحدى المرات أو في بعض الأحيان، فسرعان ما يعاود المحاولة مرة بعد مرة. ولذلك ينبغي لهذا المسلم أن يكون مستمرا في مقاومة الشيطان، أن يواظب على الاستعاذة منه وأن يحذر مكائده في كل الأحوال. ولذلك كان رمي الجمرات أمرا مؤثرا، فعندما تكون هذه المعاني موجودة في القلوب وفي النفوس ويستشعرها الإنسان وهو يرمي هذه الجمرات، فإنه بذلك لا شك بأن فائدة عظيمة سينتفع بها هذا الذي يرمي هذه الجمرات. فلذلك ونحن نتأمل حياتنا اليومية نجد بأن الرمي ليس في الحج فقط، بل كلما جاء الشيطان يسول لهذا الإنسان أن ينظر إلى مشهد محرم ويغض بصره طاعة لله عز وجل، فهو بذلك أيضا يرمي هذا الشيطان. إذا ما أراد الإنسان أن يرتكب أمرا محرما تذكر حدود الله عز وجل فامتنع عن ذلك، فهو بذلك يرمي هذا الشيطان. إذا ما قاوم شهوة فإنه بذلك يرمي هذا الشيطان. إذا ما وقع في الذنب أيضا ثم عاد سريعا وتاب إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فلذلك رمي الجمرات في الحج يعلمنا أن هذه المعركة مع الشيطان معركة مستمرة لا تنتهي، فعلينا دائما أن نكون أكثر يقظة، وأن نكون أكثر تحملا، وأن نكون أكثر ثباتا واستشعارا لأوامر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إلى ما يرضيه سبحانه في الدنيا وفي الآخرة، وأن يصرف عنا كيد الشيطان، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ونصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي.

الأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر

فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون.

0: وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

الحادية عشرة صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. نشرة الأخبار استهلها بالعناوين: جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس المصري يبحثان في لقاء أخوي خاص بقصر البركة العامر عددا من القضايا التي تشهدها المنطقة وتداعياتها السياسية والاقتصادية والأمنية. بتكليف سام، سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يرعى حفلة تدشين المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى. عقد حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية لقاء أخويا خاصا مساء أمس بقصر البركة العامر. جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا التي تشهدها المنطقة وتداعياتها السياسية والاقتصادية والأمنية، كما تم تبادل وجهات النظر حول سبل التوصل لاتفاق نهائي للأزمة الأمريكية الإيرانية عبر التفاهم والحوار والمسارات الدبلوماسية. حضر اللقاء من الجانب العماني معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي السفير المتجول في وزارة الخارجية، فيما حضر من الجانب المصري معالي اللواء أركان حرب أحمد محمد علي رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ومعالي الدكتور بدر أحمد عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومعالي المستشار عمر مروان مدير مكتب رئيس الجمهورية، وسعادة السفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى سلطنة عمان. هذا وغادر البلاد مساء أمس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة والوفد الرسمي المرافق لفخامته بعد زيارة أخوية خاصة لسلطنة عمان، وكان في مقدمة مودعي فخامته بالمطار السلطاني الخاص حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وبمعية جلالته عدد من كبار المسؤولين. وكان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في مقدمة مستقبلي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عند سلم الطائرة لدى وصوله إلى المطار السلطاني الخاص في زيارة أخوية خاصة لسلطنة عمان، كما كان في الاستقبال بمعية جلالته معالي الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السلطاني، ومعالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي رئيس المكتب الخاص، ومعالي الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الهنائي السفير المتجول في وزارة الخارجية، وأعضاء سفارة جمهورية مصر العربية بمسقط. ويرافق فخامة الضيف معالي اللواء أركان حرب أحمد علي محمد رئيس ديوان رئيس الجمهورية، ومعالي الدكتور بدر أحمد عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ومعالي المستشار عمر مروان مدير مكتب رئيس الجمهورية، وسعادة السفير ياسر شعبان سفير جمهورية مصر العربية المعتمد لدى سلطنة عمان. بتكليف سام من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، رعى صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم آل سعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط حفلة تدشين المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى، وذلك في مركز التجربة والمبيعات بمدينة السلطان هيثم بولاية السيب بمحافظة مسقط.
واطلع صاحب السمو خلال حفل التدشين على مكونات مخطط مسقط الكبرى الذي ينطلق برؤية مستقبلية تهدف إلى بناء مدينة مزدهرة ومتكاملة تقودها فرص اقتصادية متنوعة وتدعمها بيئة استثمارية جاذبة مستندة إلى إرثها العريق وجمالها الطبيعي الفريد بما يوفر جودة حياة عالية وتنافسية عالمية مستدامة. كما قام سموه بجولة في قاعة مشروع مسقط الكبرى حيث اطلع على أبرز محاوره التي شملت مسقط المنتجة ومسقط الخضراء ومسقط المرنة والآمنة ومسقط الحيوية، وقدم عدد من المسؤولين شروحات حول مستهدفات كل محور ودوره في تعزيز التنمية الحضرية المستدامة في العاصمة مسقط. كما اطلع سموه على مجسم يوضح أحدث مستجدات مشروع مدينة الثريا، واستمع إلى شرح حول أبرز ملامح المشروع وتطوراته. عقب ذلك توجه صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم إلى المسرح لمتابعة عرض مرئي حول هوية مسقط وروحها العمرانية الفريدة. بعد ذلك قام صاحب السمو بجولة في معرض الثقة السامية الذي ضم جميع الاعتمادات السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم أيده الله لمشروعات المدن المستقبلية في سلطنة عمان، والتي تجسد نماذج متقدمة للمدن المؤنسنة التي تضع الإنسان في صميم التخطيط الحضري وتعزز جودة الحياة. ثم توجه سموه إلى الشرفة المطلة على مدينة السلطان هيثم حيث تابع سير الأعمال الإنشائية في المدينة واستمع إلى شرح مفصل حول نسب الإنجاز ومراحل التنفيذ الجارية والخطط الزمنية للمراحل المقبلة. كما اطلع على مجسم تفصيلي للمدينة وتعرف على مكوناتها العمرانية وتوزيع مرافقها الحيوية وما تتضمنه من رؤى تصميمية حديثة تعكس مستهدفات التنمية الحضرية المستدامة. وفي ختام المناسبة قدم معالي الدكتور خلفان بن سعيد الشعيلي وزير الإسكان والتخطيط العمراني هدية تذكارية لصاحب السمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط راعي المناسبة. حضر حفل التدشين بمعية سموه عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والقائمين على المشروع. هذا وأكد صاحب السمو السيد بالعرب بن هيثم السعيد وزير الدولة ومحافظ مسقط بمناسبة هذا التدشين أنه ينظر إلى مسقط الكبرى كإرث خالد ورؤية متجددة تحافظ على مكانتها في وجدان عمان راسخة الهوية ووجهة حضارية لمسيرة وطن يمضي بثقة نحو المستقبل مرتكز على قيمه وخصوصيته وطموحه المتجدد. وقال سموه إن المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى يشكل ترجمة لرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه في بناء مدن أكثر كفاءة واستدامة وترابطا قادرة على مواكبة المتغيرات وتنظيم النمو العمراني وصون هوية المكان والارتقاء بجودة الحياة. وأشار سموه إلى أن هذا التوجه ينطلق من الإنسان بوصفه محور التنمية وغايتها ومن فهم متكامل للمقومات التي ترسم ملامح مدينة المستقبل من التنقل والاستدامة البيئية وجودة الحياة إلى الفرص الاقتصادية والسلامة المجتمعية. وأوضح سموه أن انضمام مسقط الكبرى إلى نادي الابتكار للمناطق التجارية العالمية كأول مشروع من الشرق الأوسط يعكس الحضور المتنامي لهذه الرؤية على خريطة المدن العالمية ويؤكد قدرة العاصمة على الجمع بين خصوصية المكان ومتطلبات التنافسية والابتكار. وبين سموه أنه من خلال هذا التكامل تترسخ مسقط الكبرى كمسار وطني لتطوير العاصمة وتعزيز جاذبيتها للمستقبل وتحويل الرؤية إلى واقع ملموس ينعكس أثره على الإنسان والمكان والاقتصاد.
عشر دقائق بعد 11 صباحا، الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. أنتم تستمعون إلى نشرة الأخبار. شدد معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية على أهمية التوصل إلى إنهاء كامل للحرب ورفع الحصار القائم بشكل نهائي وكامل، بما يهيئ الظروف لمعالجة التداعيات الإنسانية والاقتصادية ويعزز الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق الأمن الغذائي وضمان انسيابية الإمدادات الأساسية واستقرار سلاسل التوريد العالمية. جاء ذلك خلال مشاركة سلطنة عمان في الاجتماع الوزاري الذي عقد عبر الاتصال المرئي بتنظيم مشترك من الجمهورية الإيطالية وجمهورية كرواتيا وبمشاركة عدد من وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي والاتحاد الأوروبي لبحث عدد من القضايا الدولية المتعلقة بالأمن الغذائي والتعاون الدولي. كما جدد معالي السيد خلال الاجتماع التأكيد على نهج سلطنة عمان الداعم للتعاون الدولي والحوار البناء وحرصها على الإسهام في المبادرات التي تعزز الاستقرار والتنمية المستدامة وتخدم مصالح شعوب المنطقة والعالم، مؤكدا أن سلطنة عمان اطلعت بدور فاعل خلال الأزمات في دعم الوصول الآمن للإمدادات الغذائية والأسمدة والمساهمة في ضمان عبور السفن واستمرار حركة الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز. بحث معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية في اتصال هاتفي مع معالي سيرجي ليفاروف وزير خارجية روسيا الاتحادية مستجدات الأوضاع في المنطقة، وتبادل الوزيران وجهات النظر حول السبل الكفيلة باحتوائها والدفع بالمقاربات السياسية والحلول التوافقية لمعالجة القضايا والأزمات، بما يرسخ مقومات الأمن والاستقرار ويجنب المنطقة والعالم مزيدا من التداعيات والتوترات. من جانب آخر، أجرى معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية اتصالا هاتفيا مع معالي يوهان فاديفول وزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، بحثا خلاله علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، وتبادل الوزيران وجهات النظر حول التطورات الراهنة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار، مؤكدين أهمية تعزيز الجهود الدبلوماسية ودعم المبادرات الرامية إلى التهدئة وتسوية النزاعات عبر الحوار والوسائل السلمية والالتزام بالقانون الدولي وقانون البحار. ختام النشرة تذكير بالعناوين. جلالة السلطان المعظم وفخامة الرئيس المصري يبحثان في لقاء أخوي خاص في قصر البركة العامر عددا من القضايا التي تشهدها المنطقة وتداعياتها السياسية والاقتصادية والأمنية. وبتكليف سام سمو السيد وزير الدولة ومحافظ مسقط يرعى حفل تدشين المخطط الهيكلي لمسقط الكبرى. انتهت نشرة الأخبار، شكرا لطيب استماعكم، دمتم في حفظ الله ورعايته، السلام عليكم ورحمة الله.

0: تفسير القرآن الكريم، تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
1: أيها الإخوة المستمعون الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حلقتنا لهذا اليوم سنواصل ما بدأنا من تفسير الآية 259 من سورة البقرة، فإلى التفسير.
2: أبى المفسرون إلا أن يخوضوا في هذا الأمر، وهم في ذلك مختلفون، وقبل ذلك اختلفوا في هذا الذي مر على القرية المشار إليها، هل كان مؤمنا أو كان كافرا. فجمهور أهل التفسير على أنه كان من المؤمنين، وروي عن مجاهد وبعض التابعين الآخرين أنه كان كافرا شاكا في البعث، وهو الذي عول عليه المعتزلة. وهؤلاء استدلوا بأدلة على أنه كان كذلك، أي كان من الكافرين. من هذه الأدلة ما حكاه الله سبحانه وتعالى عنهم من قوله أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فإنه سبحانه وتعالى ذكر عنه أنه كان في حيرة من هذا الإحياء، أنى يحيي هذه الله بعد موتها. وذلك ما لا يكون من المؤمن، فإن المؤمن من أول وهلة ومؤمن بأن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، ومؤمن بصحة كل ما أخبر الله سبحانه وتعالى به، ومن بين ما أخبر به تبارك وتعالى إحياؤه الموتى، فلا يخالج المؤمن شك في ذلك. وهذا الكلام يدل على الارتياب، إلا أنه رد بأن قوله ذلك لم يخرج مخرج الشك في قدرة الله سبحانه وتعالى، وإنما خرج مخرج الاستبعاد بعدما رأى القرية وهي خالية من سكانها، وقد تهاوت مبانيها وأقفرت ربوعها، ولم يعد هنالك مطمع في كونها تعود إليها الحياة وتعود إليها الحركة مرة أخرى، على أن ذلك كثيرا ما يحصل في كثير من الأمور. فقد استبعد الإنسان تحول أمر ما من حال إلى حال. قد يكون من المصلحين من يستبعد تحول أهل منطقة أو قبيلة معينة أو أهل حج من الأحياء أو مجتمع من المجتمعات من الفساد إلى الصلاح بسبب مكابرة الصلاح والإصلاح دائما، ولكن الله تبارك وتعالى عندما يمن بلطفه ويشمل أولئك بهدايته يحولهم. هذا في الأمور المعنوية، ومثل ذلك الأمور الحسية، ودلائل ذلك في الكتاب نفسه. حتى إذا استيأس الرسل تؤتي الدعوة ثمارها بعدما يشارف أهلها وعلى رأسهم مرسلون اليأس، وذلك لا يعني بحال من الأحوال الشك في قدرة الله تبارك وتعالى، وأنه سبحانه يحول الأحوال من حال إلى حال متى شاء، ولو لم يدخل ذلك في حساب البشر. ومما استدل به هؤلاء أن الرجل حكى الله تبارك وتعالى عنه بأنه لما تبين له، فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير، فهو لم تتبين له الحقيقة من أول الأمر، ولو كان مؤمنا لكانت الحقيقة متبينة له. وأجيب عن ذلك بأنه قال ما قاله عندما تبين له بالشاهد المشاهد، بالشاهد المرئي، عندما رأى المثل أمام عينيه، عندما رأى الحقيقة ماثلة أمام ناظريه، قال ما قاله. فالتبين إنما هو بوقوع هذه الحقيقة التي مثلت أمام عينيه، وليس التبين بالاستدلال، فإن التبين الاستدلالي لم ينفه الله تبارك وتعالى عنه. فالذي حصل هو التبين بالشاهد الحي الذي أبصره. واستدل هؤلاء أيضا بأن الله تعالى حكى عنه أنه قال بعدما تبين له الذي تبين: أعلم أن الله على كل شيء قدير، أي عندئذ أيقن أن الله على كل شيء قدير. وفيه دليل على أنه قبل ذلك لم يكن موقنا بذلك، ومعنى ذلك أنه لم يكن على الإيمان. فلذلك قال بعدما تبينت له الحقيقة، وذلك بعد الإماتة والإحياء، فعندما مر على القرية لم يكن مؤمنا. وأجيب بأن هذا من باب تقرير الإيمان الذي في النفس، فإن الإنسان عندما يشاهد حقيقة ترسخ الإيمان وتقوي اليقين، تنطلق لسانه بمثل هذه الكلمات تعبيرا عما وقر في نفسه من رسوخ الإيمان. ولا يعني ذلك أنه كان قبل ذلك على غير الإيمان. أما الفريق الآخر وهم جمهور المفسرين الذين قالوا بأن الرجل كان مؤمنا، كان على ذروة الإيمان، بل كان نبيا على رأي جماعة كبيرة من هؤلاء، فإنهم استدلوا لما ذهبوا إليه بأدلة أيضا من نفس هذا السياق. من بين هذه الأدلة أن الله سبحانه وتعالى حكى عنه قوله: أنى يحيي هذه الله بعد موتها، وهذا يعني أنه مؤمن بالله وأنه يحيي الموتى، ولكن يتساءل متى يحيي الله تبارك وتعالى هذه القرية بعدما مر بها هذا الموت أو مر بها هذا الهمود وصارت هي بهذه الحالة. فهذا دليل على أنه كان عارفا برأيه.

مع أنه خطاب إلهي فلا ريب أن الرجل كان على إيمان إذا اختصه الله تبارك وتعالى بالإيحاء إليه بهذا الخطاب. والإيحاء إنما يكون إلى الصفوة المختارة من عباد الله سبحانه الصالحين الذين يختارهم الله تعالى لوحده، ولا يقال لأن هذا كان خطابا من غير الله كما ذكر ذلك بعض أهل التفسير، ذلك لأن ما بعده يدل إليه. قال: بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى، وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس. وما لا يجعل شيئا ما آية إلا الله، فالله تعالى هو الجاعل. فهذا الخطاب إذن من الله. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما، وذلك من فعل الله سبحانه وتعالى، فالله هو الذي ينشزها وهو الذي يكسوها لحما. فهذا الخطاب إذن إنما هو من الله سبحانه وتعالى وليس خطابا من غيره عز وجل. ولا يكون هذا الخطاب موجها إلى كافر، فإن في ذلك من التكريم ما ليس بعده. والحجة الثالثة هي أن الله تبارك وتعالى أخبر هذا الرجل بأنه يجعله آية للناس، وهذا تكريم ليس فوقه تكريم، فإن الله سبحانه وتعالى يختص بمثل هذا الخطاب أنبياءه وصفوته من خلقه، كما قال في مريم وابنها: وجعلناها وابنها آية للعالمين. فإذا هذا التكريم دليل على أن الرجل كان على الإيمان، وإلا ما كان الله سبحانه وتعالى ليكرمه هذا التكريم. ثم بجانب ذلك هناك حجة رابعة، وهي أن الله سبحانه وتعالى شرف هذا الإنسان تشريفا بما أوله إياه، فقد تحقق أمر خارق للعادة فيه، وهو أنه سبحانه وتعالى أماته 100 عام ثم بعثه. وليس ذلك فحسب، بل ما كان معه من طعام وشراب لم يتسنه، أي لم يتغير، ظل على ما هو عليه. ففي هذا من التكريم ما لا يليق أن يكون من الله سبحانه وتعالى لأحد من أعدائه الكافرين. على أن الروايات التي جاءت عن جميع الصحابة والتي جاءت عن معظم التابعين تدل على أن الرجل كان على الإيمان، ففي ذلك ما يعضد هذا الرأي ويقويه. وهؤلاء اختلفوا في المراد به، منهم من ذهب إلى أن هذا الرجل هو عزير كما جاء ذلك في العديد من الروايات، قد روي بعضها عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن جماعة آخرين من الصحابة رضي الله عنهم وعن جماعة من علماء التفسير من التابعين فمن بعدهم. قيل هذا هو عزير، وذلك أنهم قالوا بأن بخت نصر سباه في من سبا من أهل أيلة بسبب الفساد الذي وقع في بني إسرائيل، وحملهم إلى أرض بابل، وشاء الله سبحانه وتعالى بعد ذلك أن ينفلت من

0: قهر ذلك الطاغية وأن يعود إلى قريته. فتحسر وتألم عندما شاهد تلك القرية على وضعها الذي صارت إليه بعدما كان فيها الأنس بكثرة سكانها، فتمنى أن يحييها الله تبارك وتعالى، وتساءل أن يحيي هذه الله بعد موتها. وذهب الطائفة إلا أنه أشعياء، وجماعة من هؤلاء قالوا بأنه هو الخضر عليه السلام، واستبعد ذلك ابن عطية وأيده القرطبي، ولا دليل على هذا ولا ذاك. فكل من ذلك إنما هو إما أن يكون مجرد خاطرة تخطر ببال أحد فيجعلها رأيا، وإما أن يكون اعتمادا على روايات من مسلمة أهل الكتاب، وذلك ما لا يعول عليه في مثل هذه المقامات. على أن من أعجب العجب قول من قال بأن المراد بقوله تعالى أو كالذي مر على قرية أنه من خطاب إبراهيم عليه السلام للذي حاجه عندما قال أنا أحيي وأميت، فقال له إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. قال بعد ذلك إبراهيم له أو كالذي مر على قرية، أي أحيي كإحياء الذي مر على قرية، أو أحيي كإحياء الذي مر على قرية. وهذا قول هو من الضعف بمكان. فقبل كل شيء من حيث الفاصل الخطابي، نجد أن كلاما فصل ما بين هذا الذي قالوه بأنه معطوف وما بين المعطوف عليه الذي زعموا. ومع تخلل مثل ذلك الكلام يبعد العطف، لأنه يؤدي إلى الالتباس. ثم من ناحية أخرى، القصة كما هو مشهور إنما وقعت في عهود بني إسرائيل، وبين إبراهيم وبين هذه القصة قرون، فأن أن يكون ذلك من خطاب إبراهيم احتجاجا على الذي حاجه هذا. وقد ذهب العلامة بن عاشور في تفسيره إلى أن المراد بالذي مر على قرية هنا هو حزقيال، النبي حزقيال، وكان في عهد أشعياء وبعض أنبياء بني إسرائيل. وعندما أغار بخت نصر على الأرض المقدسة وسبى بني إسرائيل وفعل الأفاعيل، خشي هذا على شريعة موسى عليه السلام، على العهد الذي فيه شريعة موسى عليه السلام، وعلى عصا موسى، وعلى بعض العهود، فجعلها في مكان ما تحت الأرض، ولعله وضع لها علامة وعرف بها أنبياء بني إسرائيل وخلفائهم، وكان في جملة السبي. ثم بعد ذلك كانت تتراءى له رؤى، وقد ذكرت كتب اليهود رؤيا من هذه الرؤى التي رآها، وحاول العلامة بن عاشور أن يطبقها على ما تقتضيه الآية الكريمة، ولكن بين عباراتها وعبارات الآية الكريمة ما يدعو على أن القصة لا يمكن أن تكون واحدة. فإذا مع هذا الإبهام الذي في الكتاب العزيز في هذا المار على القرية، نرى أن ندع الأمر كما هو وألا نتعرض للترجيح في بيان من المراد بذلك، إلا دليل يدل على هذا الترجيح ولا يرجح بغير دليل هذا. وقد اختلف هؤلاء أيضا في القرية ما هي، فقيل هي أيلة، وقيل هي قرية العنب بينها وبين بيت المقدس نحو فرسخين، وقيل بأنها هي القرية التي خرج منها ألوف حذر الموت، وقيل بأنها هي دير هرقل على شاطئ دجلة، وقيل غير ذلك، هناك الكثير من الأقوال في تحديد هذه القرية، وليس هنالك من دليل على أي قول من هذه الأقوال، وهي خاوية على عروشها. أولا، هذه الجملة هي جملة حالية، ولكنه مما اشتهر أن الحال إنما يكون من المعرفة لا من النكرة، والقرية هنا نكرة. وقد ذهب جماعة من أهل التحقيق إلى أن الجملة الحالية أو الحال تكون من النكرة قليلا كما تكون من المعرفة، ومن أجل ما اشتهر عندهم من أن الحال لا تكون إلا من المعرفة، ذهب جماعة من أهل العربية إلى أن هذه الجملة هي جملة وصفية للقرية، وهذا كلام هو بمنأى من التحقيق، ذلك لأن الجملة الوصفية لا تقترن بالواو بخلاف الجملة الحالية. وذهب آخرون بأن هذه الجملة هي حالية، ولكن الحال من الذي مر على قرية، والكلام أيضا بعيد عن الواقع، فإنه يتبادر من أول الأمر على أن هذه الحال إنما هي من هذه القرية، لأن الضمير يرجع إليها، وهي أي القرية خاوية على عروشها، ضميران هي وها في قوله عروشها، كلاهما عائد على القرية، وهي خاوية على عروشها. يقال خوى، يخوي خواء وخويا، ويقال أيضا خويا، يخوى خوا، كل منهما يأتي بمعنى التهدم والوقوع، ويأتي بمعنى الفراغ. يقال هذا البيت خاوي من المتاع، أي فارغ من المتاع، ويقال خوت النجوم بمعنى تهاوت. فإذا من المحتمل أن يكون هنالك معنيان، أحدهما أن يكون الغواء المراد هنا هو الفراغ، وذلك بأن القرية خوت من سكانها بحيث لم يبق فيها أحد من السكان. وقوله على عروشها يكون في هذا بناء على هذا التأويل بمعنى أنها كانت ثابتة على عروشها، إذ العروش هي السقوف، العرش هو السقف، ويقال عرش يعرش بمعنى بنى مما يعرشون، ومنه سمي العريش وهو كل ما يكن. فإذا المراد بقول خاوية على عروشها أي على سقوفها، هي خاوية من سكانها على سقوفها أي ثابتة على سقوفها بناء على هذا التأويل. وقيل بأن المراد بخاوية هنا واقعة متهدمة، كما في قول الله تبارك وتعالى أعجاز نخل خاوية أي واقعة على الأرض. وبناء على هذا فقوله على عروشها متعلق بخاوية، ومعنى ذلك إذن أن هذه العروش وقعت من قبل، قبل أن تقع الحيطان. فلما وقعت العروش عندئذ انقعرت الحيطان فوقعت على العروش، فخوت أي وقعت على العروش وهي خاوية على عروشها. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، قيل المراد بأن يحيي هذه الله بعد موتها متى يحيي هذه الله بعد موتها، وقيل بأن المراد بذلك كيف يحيي هذه الله بعد موتها، وليس ذلك كما قلنا استبعادا للقدرة، وإنما كان نظره إلى واقع القرية نفسها لا إلى جانب قدرة من يحييها. فإن من يحييها على كل شيء قدير. قال أن يحيي هذه الله بعد موتها، على أن هنالك جماعة من أهل العلم ذهبوا إلى أن المراد بهذا التساؤل تساؤل عن إحياء الموتى من البشر. وقد سبق الحديث فيما تقدم في معنى القرية، وأنها من قرى الماء بمعنى جمع، فهي سميت قرية لأنها تجمع مبانية وتجمع أهلين، وأنها لا تنحصر في المجامع البشرية الصغيرة، بل تطلق على المجامع البشرية الكبيرة التي تسمى المدن، كما هو واضح من خلال النظر في القرآن، وقد سبق أن تحدثنا عن ذلك. وأن القرية قد تطلق أيضا على المجموعة من البشر بناء على كونهم أهل القرية، أهل المباني، أهل الحي، كما في قول الله تبارك وتعالى واسأل القرية التي كنا فيها والعير التي أقبلنا فيها. فبناء على ذلك قال من قال بأن المراد بالقرية هنا أهل القرية، أن الإحياء المراد بالإحياء إحياء أهل القرية، ولكن ذلك مستبعد فإن الأهل لم يشر إليهم. نقتصر على هذا القدر سائلا الله تبارك وتعالى التوفيق لي ولكم لكل خير، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: مستمعين الأكارم، ما تبقى من تفسير هذه الآية الكريمة الآية 259 من سورة البقرة سنواصله في حلقتنا القادمة بإذن الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: كنتم مع تفسير القرآن الكريم. تفسير القرآن الكريم لسماحة الشيخ أحمد بن حمد الخليلي المفتي العام للسلطنة. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.
3: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.

0: خيرا.
1: صدق الله العظيم. هكذا أيها الأحبة أنصتنا وإياكم لتلاوة مباركة من القرآن الكريم.
2: إذاعة سلطنة عمان. مستمعين الكرام، بعد قليل سنكون في بث مباشر لنقل شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.
3: أشهد أن لا

بيته واستقام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، أحرص الناس على أداء الطاعات وأكثرهم مسارعة إلى القربات صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه أجمعين، وكل من تبع نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، سابقوا إلى الخيرات، وابذلوا أوقاتكم في إعمار حياتكم بما يجلب الحسنات وعظم الشعائر، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أيها المسلمون، اعلموا وفقكم الله لحج بيته الحرام أن الراحة كل الراحة في طاعة الله. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، ومن تلكم الطاعات التي ينبغي ألا يفرط فيها الصالحون ولا يتقاعس عنها المخلصون الموفون، أداء منسك الحج، فهو شعيرة افترضها الله على عباده مرة في العمر. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والحج أيها المسلمون من أعظم أسباب تكفير الذنوب والتقرب إلى علام الغيوب، فقد جاء في الحديث: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وأي ثواب أعظم من أن يكون الإنسان صفحة بيضاء نقية غير مشوبة بذنب ولا كدر. ومما يشجع العبد المسلم على المسارعة إلى الحج أنه سبب لدخول الجنة التي هي مهوى أفئدة المؤمنين وغاية مراد الصالحين، وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة، كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. ومن فضل الحج أنه من أعظم الأعمال وأحبها إلى الله، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. فضلاً عن كون الحج مما يوسع الرزق ويبارك فيه، ففي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة. أيها المسارعون إلى الخيرات، أي نعيم أعظم من أن يوفق الله عبده لحج بيته الحرام والتقرب إليه بصنوف الشعائر العظام. ولما كان أمر الحج بهذه الأهمية العظيمة وذلك الفضل الكبير كان لزاماً على العبد المسلم أن يستعد له أحسن الاستعداد ويتأهب له خير تأهب. ومن صور الاستعداد إخلاص النية لله، وهو أن يحج لأجل رضا الله لا لأجل مدح الناس وثنائهم، فهو لا يقصد بعمله هذا أي أحد من الناس. فقد قال رب العزة والجلال: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
وقد جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومن صور الاستعداد التوبة الصادقة، فهي سبيل التوفيق والهداية إلى سواء الطريق، وسبب النجاح، والجالبة لهبات الفلاح. وتوبوا إلى الله جميعًا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وأساسها الندم على العصيان وعدم الرجوع إلى الذنب. ثم إن الإنسان لا يدري أيعود من حجه أم لا. ومن ثم كانت التوبة في حقه لازمة، والحسرة على ما فرط أو قصر ملازمة. ولا يغفلن الواحد يا عباد الله عن رد الحقوق لأهلها في الدنيا قبل الآخرة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. فلنبادر إلى التوبة، فإن الله غفور رحيم، يقبل التوبة عن عباده ويغفر الذنوب جميعا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم، إنه هو البر الكريم.

الحمد لله الذي حبب إلينا الطاعات ويسرها علينا في مختلف الأوقات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله، خير المسارعين إلى تطبيق شعائر الإسلام بالحج والصيام والقيام صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وأصحابه الطيبين ومن سلك مسلكهم إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. لذا كان لزاما على ذاهب الحج أن يكون ماله من حلال، وإن كان المرء لا يصطفي الحلال لحجه فلأي شيء يكون ذلك؟ فإن العاقل الحريص على حجه يتورع عن كل شبهة ويتقرب إلى الله بأطيب ما عنده من مال، والله يوفقه لحج صحيح ويتقبل منه عمله الصالح، ولا ينسين ترك نفقة تكفي أهله إلى حين عودته، فخيركم خيركم لأهله. ومما ينبغي أن يحرص عليه الذاهب إلى الحج التفقه في الدين عموما وفي مسائل الحج خصوصا، فإنه من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وقد بات ذلك بفضل الله متاحا، فمن شاء الكتب والكتيبات فهي موجودة، ومن شاء القنوات التعليمية والبرامج الإرشادية فهي ميسرة، فضلاً عما تقدمه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من برامج خاصة لهذا المنسك العظيم. ومن حرص على توعية الناس بمسائل الحج وما ينبغي أن يأتوه ويذروه، والحمد لله على فضله العظيم ونواله الكريم، وما بكم من نعمة فمن الله. ولا يغفلن مريد الحج عن اتخاذ الصحبة الصالحة، فإنه أحوج ما يكون في الحج إلى من يعينه على الخير ويشجعه على كل فضل، فإن المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل. وإن مما يغفل عنه بعض الناس وهم عازمون على الحج الاستعداد البدني واللياقة الجسمية رغم أهميتهما، والحسن في حق كل ناو للحج أن يعود نفسه الأكل الصحي والمشي المتواصل، فإن الحج لا يخلو من حاجة إلى المشي في كثير من الأحيان، ومن لم يكن متعوداً لذلك من قبل فقد يتعب أو يجد شيئاً من المشقة التي قد تمنعه من أداء بعض المناسك يسرها الله على كل حاج. فاتقوا الله عباد الله، واستشعروا نعمة الحج العظيمة

0: وعلى آل نبينا محمد كما صليت وسلمت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم، وبارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على نبينا إبراهيم وعلى آل نبينا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن خلفائه الراشدين، وعن أزواجه أمهات المؤمنين، وعن سائر الصحابة أجمعين، وعن المؤمنين والمؤمنات، وعن جمعنا هذا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تدع فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام، واهد المسلمين إلى الحق، واجمع كلمتهم على الخير، واكسر شوكة الظالمين، واكتب السلام والأمن لعبادك أجمعين. اللهم كن عونا للمسلمين والمستضعفين في كل مكان، وكن معهم وثبتهم واربط على قلوبهم وصبرهم، واخذل عدوك وعدوهم، واجعل الدائرة عليه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، ونسألك قلوبا سليمة وألسنة صادقة، ونسألك من خير ما تعلم، ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم. اللهم ربنا احفظ أوطاننا، وأعز سلطاننا، وأيده بالحق، وأيد به الحق يا رب العالمين. اللهم أسبغ عليه نعمتك، وأيده بنور حكمتك، وسدده بتوفيقك، واحفظه بعين رعايتك. اللهم بارك في عمره وعافيته يا رب العالمين. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، وأخرج لنا من خيرات الأرض، وبارك لنا في ثمارنا وزروعنا وكل أرزاقنا يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعاء. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

مستمعين الكرام، نقلنا لكم شعائر صلاة الجمعة المباركة من جامع السلطان قابوس الأكبر.

0: الله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك وخذ إلى الخير ناصيتنا واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك الصابرين على بلائك الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا أم بعد حبنا إياك تبعدنا أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا، إلهنا، أنفس أعززتها بتوحيدك كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ وضمائر انعقدت على مودتك كيف تحرقها بحرارة نيرانك؟ إلهنا، إلهنا، أجرنا من أليم غضبك وعظيم سخطك يا حنان يا منان يا رحيم يا رحمن يا جبار يا قهار يا غفار يا ستار. نجنا برحمتك من عذاب النار وفضيحة العار إذا امتاز الأخيار من الأشرار وهالت الأهوال وقرب المحسنون وبعد المسيئون ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. في هذا اللقاء سنقف بعون الله تعالى مع شعيرة من شعائر الحج، قد يظنها بعض الناس أنها لا تحتوي الكثير من المعاني والقيم، وبأنها مجرد عبادة يؤمر بها الإنسان وكفى، لكنها في الحقيقة هي من أعظم رموز الصراع في حياة الإنسان تجاه أعظم الأخطار التي تحيط به، إنها رمي الجمرات. وأصل الرمي عندما أراد سيدنا إبراهيم عليه السلام كما جاء في بعض الروايات تنفيذ أمر الله عز وجل، اعترضه الشيطان فرماه بالحجارة، هكذا ذكر في أصل الرمي، فأصبحت هذه الحادثة شعيرة خالدة. ماذا يا ترى تتضمن هذه الشعيرة من معاني ومن قيم ومن دلالات؟ أنت أيها الحاج عندما ترمي الجمرات وفق ذلك الترتيب الذي ذكره الفقهاء والذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترمي حجارة فقط، أنت ترمي بذلك وسوسة هذا الشيطان، وأيضا ترمي تلك الذنوب التي أثقلت كاهلك، وكذلك أيضا ترمي تلك الشهوات المنحرفة البعيدة عن أمر الله عز وجل، كأنك بذلك تقول بلسان حالك لن أطيعك أيها الشيطان. وأيضا نجد بأن الشيطان لا يرمى مرة واحدة. نعم، في الحج كما تعرفون جميعا نحن نرمي الجمرات عدة مرات وفي أيام مختلفة، لماذا يا ترى هذا التكرار برمي الجمرات وفي كل مرة أيضا يكون الرمي أكثر من مرة واحدة؟ لأن الشيطان في المقابل عدو متربص، لا ييأس من هذا الإنسان، هو دائما معه يحاول أن يصرفه عن الخير وأن يحبب له الشر ويحاول أن يمنعه عن فعل المعروف والإحسان، فهو لا ييأس أبدا، وهو يعود مرة بعد مرة، فإذا استعاذ منه الإنسان وقدر على تجاوز وسوسته في إحدى المرات أو في بعض الأحيان فسرعان ما يعاود المحاولة مرة بعد مرة. ولذلك ينبغي لهذا المسلم أن يكون مستمرا في مقاومة الشيطان، أن يواظب على الاستعاذة منه وأن يحذر مكائده في كل الأحوال. ولذلك كان رمي الجمرات أمرا مؤثرا، فعندما تكون هذه المعاني موجودة في القلوب وفي النفوس ويستشعرها الإنسان وهو يرمي هذه الجمرات، فإنه بذلك لا شك بأن فائدة عظيمة سينتفع بها هذا الذي يرمي هذه الجمرات. فلذلك ونحن نتأمل حياتنا اليومية نجد بأن الرمي ليس في الحج فقط، بل كلما جاء الشيطان يسول لهذا الإنسان أن ينظر إلى مشهد محرم ويغض بصره طاعة لله عز وجل، فهو بذلك أيضا يرمي هذا الشيطان. إذا ما أراد الإنسان أن يرتكب أمرا محرما تذكر حدود الله عز وجل فامتنع عن ذلك، فهو بذلك يرمي هذا الشيطان. إذا ما قاوم شهوة فإنه بذلك يرمي هذا الشيطان. إذا ما وقع في الذنب أيضا ثم عاد سريعا وتاب إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فلذلك رمي الجمرات في الحج يعلمنا أن هذه المعركة مع الشيطان معركة مستمرة لا تنتهي، فعلينا دائما أن نكون أكثر يقظة، وأن نكون أكثر تحملا، وأن نكون أكثر ثباتا واستشعارا لأوامر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إلى ما يرضيه سبحانه في الدنيا وفي الآخرة، وأن يصرف عنا كيد الشيطان، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ونصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.
3: أنتم تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت

وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودِ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ

ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود

الطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب

ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى

يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع

خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر.

آل عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر

هذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد

فحدث. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك.

فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين

اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم

ناصية كاذبة خاطئة فليدع نابيه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب.

ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.

لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور.

القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث.

عدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة

وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد.

0: الناس صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين إلى آيات بينات من آية ذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ الدكتور علي عبد الرحمن الحذيفي. رب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية، شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
2: وعز جنده وهزم الأحزاب،
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
3: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهري في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: بها أباهي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
3: آمين.
1: أخبرتم؟
3: نعم.
1: بارك الله فيكم. بارك الله فيكم. أهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا ثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. نعم، كان الدروس الماضية حول الحج والعمرة، أليس كذلك؟
4: بلى.
1: طيب، من منكم ذكر آخر درس أخذناه؟
4: نعم.
1: نعم. مما يؤمر به من أراد الحج أن يتعلم مناسك الحج وحدوده وواجباته ومسنوناته ومحظوراته ومكروهاته. لماذا؟ حتى يعبد الله على بصيرة، حتى يكون الحاج على بينة من أمره وعلى بصيرة في كل ما يأتيه وما يذره، أليس كذلك؟ هذا أقل ما أخذناه. وهذا من أمر من أشياء ضرورية أن الإنسان يتعلم أمر دينه حتى يعبد الله على بصيرة. فالله عز وجل لا يعبد بالجهل، وإنما يعبد بالعلم. فالعلم نور، وعمل قليل في علم خير من عمل كثير في جهل. وطلب العلم فريضة على كل مسلم، وتقدم الكلام على هذا. نعم. وإكمال الدرس أيضا، عندما حج رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة الوداع كان يعلم أصحابه مناسك الحج في القول والفعل، ويقول لهم ماذا يقول لهم؟
4: نعم.
3: نعم.
4: خذوا
1: عني مناسككم. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمور الحج، عن مناسك الحج، وعن ما عناهم من أمور الحج، رجالا ونساء يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك حتى يعبدوا الله على بصيرة. ونذكر لكم هنا يعني سبعة أحاديث حتى تعرف كيف اهتمام الصحابة، كيف كانوا يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحتى تستفيدوا أيضا من هذه الأسئلة. نعم. الأول عن جابر بن زيد قال: بلغني عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال في حجة الوداع: إن رجلا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح. فقال له: اذبح ولا حرج. فجاءه آخر فقال له: يا رسول الله، لم أشعر فنحرت قبل أن أرمي. فقال: ارمي ولا حرج. فما سئل في ذلك اليوم عن شيء إلا قال: ولا حرج. نعم. الحديث الثاني عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض، ولم أطف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: فعلي كل ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت حتى تطهري. الحديث الثالث عن عائشة رضي الله عنها قالت: إن صفية بنت حيي زوج النبي صلى الله عليه وسلم حاضت، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحابسة نهي؟ فقيل إنها قد أفاضت. قال فلا إذن. حديث الرابع عن عائشة رضي الله عنها قالت إن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بالبيداء، فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرها فلتغتسل ثم لتهلل. فقال مرها فلتغتسل ثم لتهلل. مرها يامر من؟ من؟ أسماء. يامرها بإيش؟ بالاغتسال وبالإحرام، ما كذلك؟ طيب الحديث الخامس عن ابن عباس قال كان الفضل بن العباس رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه، فجعل الفضل بن عباس ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على العباد في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكنت قاضية عنه؟ قالت نعم. قال فذاك ذاك. حديث السادس عن أنس بن مالك قال أتى رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي عجوز كبيرة لا تستطيع أن أركبها على البعير، وإن ربطتها خفت عليها أن تموت، أفأحج عنها؟ قال نعم. الحديث السابع والأخير الذي نذكره في هذا الدرس عن جابر بن زيد قال اصطحب محمد بن أبي بكر وأنس بن مالك من منى إلى عرفات، فقال له محمد بن أبي بكر كيف تصنعون في مثل هذا اليوم وأنتم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. قرأوا هذه الأحاديث، احفظوها حفظا جيدا، ثم أكل حال راجعوا شروح هذه الحديث حتى تستفيدوا، يكون عندكم نبذة. هذه الأسئلة التي وجهت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأجاب عنها عليه الصلاة والسلام فيها فوائد كثيرة. انظر الحديث الثاني حديث عائشة قال قدمت مكة وأنا حائض ولم أطوف بالبيت ولا بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال افعلي كل ما يفعل الحاج غير أنك لا تطوفي بالبيت. هي لما قدمت مكة هي كانت حائضة قد أحرمت. طيب لماذا لم تطوف بالبيت ولم تسعى بين الصفا والمروة؟ لماذا لم تطوف بالبيت؟
4: نعم لأن من شرط الطواف
1: الطهارة، وأن الحائض لكن لا تطوف بالبيت، أليس كذلك؟
0: لا.
1: ولا تدخل المسجد. طيب ولماذا لم تسعى بين الصفا والمروة؟ من منكم يجيب لماذا لم تسعى بين الصفا والمروة؟ لأن سعى بين الصفا والمروة لا يشترط فيه الطهارة، وإنما يشترط فيه في طواف، ليس هناك شيء عمل من أعمال الحج يشترط فيه الطهارة إلا الطواف، ليس هناك عمل من أعمال الحج يشترط فيه الطهارة إلا الطواف، حتى الإحرام والسعي والوقوف، أليس كذلك؟ إذ ليس من لوازم الإحرام طهارة الأبدان بالتمام، كذلك الوقوف والمشاعر، ولا تطوف إلا وأنت طاهر. السؤال هنا لماذا لم تسعى بين الصفا والمروة؟
3: نعم شيخ، لأن السعي لا يكون إلا بطواف،
1: لا يكون إلا بعد
3: الطواف.
1: أحسنت. محله بعد الطواف الواجب، فمن يقدمه فغير صائب، عليه أن يعيده من بعد طوافه ليغفرا بالرشد، يعني يكون السعي بعد الطواف. لو سعى الإنسان قبل الطواف يعتبر سعيه غير صحيح، لابد من إعادته، ما كذلك؟ والسعي بين المروتين يلزم فرض وقيل سنة بها دم محله بعد الطواف الواجب فمن يقدمه فغير صائب زل عليه أن يعيده من بعد طوافه ليطهر بالرشد وذلك أن تطوف ولم تسعى. شوف فالرسول عليه الصلاة والسلام أخبرها بأنها تفعل كل شيء يفعله الحاج لأنها تدرك الأعمال لا يشترط فيها الطهارة تبيت بمنى وتقف بعرفات وتبيت بمزدلفة وتذكر الله عند المشعر الحرام وترمي أي فعل يفعلي كل ما يفعل الحاج بس إلا أنك لا تطوفي بالبيت. ونستفيد منه مسائل متعددة. الحديث الثاني شوف هيش نستفيد من الحديث الثاني نستفيد أشياء منها أن الحائض لا يلزمها طواف الوداع لماذا؟ لأن عندما ذكرت عائشة رضي الله عنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن صفية بنت حوية حاضت هش قال؟ قال أحابستنا هي يعني يظن الرسول عليه الصلاة والسلام أنها لم تطوف طواف أنها لم تطوف طواف الزيارة قال أحابستنا هي فقيل إنها قد أفاضت مهم أنها أفاضت أي طافت طواف الإفاضة قال فلا إذن فإذن طواف الوداع ما يلزمها ما عليها شيء زين. حديث عائشة أيضا إن أسماء بنت عميس ولدت محمد بن أبي بكر بالبيدة لما كانوا بذو الحليفة ولدت أسماء بمحمد بن أبي بكر ماذا صار؟ هي قاصدة الحج أيضا مع زوجها أبي بكر وكانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي حجة؟ في حجة الوداع زين فذكر ذلك أبو بكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم بماذا أجابه؟ قال مره فلتغتسل ثم تهلل مهم الفوائد فوائد كثيرة منها أن الحائض إذا أتت إلى الميقات على كل حال تحرم ولا ما تحرم؟ تحرم تغتسل ولا ما تغتسل؟
0: تغتسل
1: مشروعية الاغتسال ها ولو كان المحرم حائضا أو نفسا مرها فلتغتسل ثم تهلل شوف من جهل كثير من النساء عندما يصلن إلى الميقات يجاوزن الميقات ويدخلن مكة بدون إحرام لماذا؟ بدعوى أنها حائض لا إذا أتت الحائض إلى الميقات لكن الحال تغتسل وتحرم تصلي؟ لا ما تصلي تلبي سواء كان بحج أو بعمرة أو بحج وعمرة معا كما سيأتي الكلام على أنواع الإحرام لكن هل تغتسل ولا ما تغتسل وهي حائض؟
0: تغتسل
1: هل تغتسل وهي نفساء في الميقات نعم تغتسل وتحرم وهي حائض
0: نعم
1: وتحرم وهي نفساء نعم افعلي كل ما يفعل الحاج من إحرام من طواف إلى غير ذلك غير أنك لا تطوفي بالبيت ثم تهلل تحرم تلبي بالعمرة إذا كان حرام أو حج أو حج عمرة ثم تهلل الهلال هو رفع الصوت بالتلبية نعم لكن بالنسبة إلى المرأة يعني ما ترفع صوتها بالتلبية تلبي خفية كما سيأتي الكلام على هذا الحديث الخامس إيش نأخذ منه من أحكام النيابة في الحج هل ينوب شخص عن شخص في الحج الجواب نعم ولو كان حيا نعم ولو كان حيا طيب قال رأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه أكنت قاضية عنه قالت نعم قال فذاك ذاك طيب وأن المرأة يؤخذ منا أيضا أن المرأة تنوب عن الرجل حق عن الرجل الحديث السادس كذلك أيضا فيه نيابة الرجل عن من؟ في نيابة الرجل عن المرأة حيث أن المركبية السن لا تستطيع أن تتبع للراحلة نعم الرسول عليه الصلاة والسلام قال حق عنها إن أمي عجوز كبيرة لا تستطيع أن أركبها على البعير وإن ربطتها خفت عليها أن تموت أفأحق عنها؟ قال نعم هناك المرأة فيه بيان على أن المرأة تنوب عن الرجل وفي هذا الحديث أن الرجل ينوب عن المرأة نعم أنتم أيضا كذلك إذا أردتم تتعلموا أحكام الحج مناسك الحج قرأوا الآيات من قوله سبحانه وتعالى وأتموا الحج والعمرة لله إلى قوله سبحانه وتعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. وكذلك الآيات التي في سورة الحج نعم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا إلى آخر الآيات. قرأوا هذه الآيات ركب الحال راجعوا التفسير حتى تتعلموا مناسك الحج. وكذلك أيضا مما أدلكم عليه حديث حجة الوداع حجة الرسول صلى الله عليه وسلم هنا عن جابر بن عبد الله وذكر الحديث من أول خروجه صلى الله عليه وسلم من المدينة وأين نزل وأين أحرم وماذا وقع وماذا حدث حتى رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من حجته. حديث طويل ولكن فيه من أحكام كثيرة متعددة. راجعوا الحديث هذا قرأوه واحفظوه حفظ جيد وراجعوا شروح متعددة ولا شرح واحد. نعم. وكثير من الناس يقول كيف نتعلم من مناسك الحج وأحكام الحج. الحمد لله الآن أصبحت الأمور كلها ميسرة من الهواتف موجودة وعلى كل حال يعني ممكن لأي رجل أو امرأة الاتصال بأهل العلم حتى يسألوا عما بدا لهم. وكذلك أيضا مراجعة الأشرطة التي فيها أحكام الحج التي فيها مناسك الحج فيها دروس تتعلق بالحج هناك أشرطة كثيرة متعددة. فما على من أراد الحج إلا أن يأخذ شيء من هذه الأشرطة ويتعلم منها يتعلم في بيته في سيارته في أي مكان كان. الحمد لله الأمور كلها ميسرة الأمور كلها مفتوحة. ما ينبغي الإنسان يكون يتقاعس ويهمل ويتكل على من يذهب معه وهو لا يعرف كيف يؤدي هذه المناسك. الأمر مشكل خطير. عرفنا أن كثير من الناس بعد أن رجعوا من الحج وبعد أن رجعوا من عمره يسألون عن مسائل تجد أن تلك المسائل تكون سبب إيش لفساد حجهم أو لفساد عمرتهم. وفي تلك المسائل يتوقعوا فيها أيضا أشياء توجب عليهم الهدي. كما عرفتم سابقا من طاف بغير وضوء ما حكم طوافه صحيح؟
3: صحيح.
1: صحيح. طيب إذا كان طوافه غير صحيح يعتبر حجه تعتبر عمرته؟ لماذا؟ لأن الطواف ركن من أركان الحج. كمان إنسان لو صلى بدون طهارة ما حكم صلاته صحيحة؟ غير صحيحة. وسيأتي الكلام على هذا شيئا فشيئا. نحن نذكر إن شاء الله الآن بعد الدرس هذا نذكر دروس ما يمر به الحاج ثم نذكر مناسك الحج شيئا فشيئا. نعم بس الوقت انتهى إن شاء الله نكتفي الآن بهذا القدر ونواصل ما تبقى في الدرس الآتي. بارك الله فيكم واستدد خطاكم ويسر أموركم وشرح صدوركم. اللهم أغننا بالعلم وزيننا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
5: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريالي. شذرات إسلامية

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف لا يتنازلون عن وظائفهم الإيمانية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك في المعالي سعيكم، وحيا بلطفه من يشمرون في ميادين الحياة سائلين ربهم التوفيق فيما ينجزون والسداد فيما يعملون. يهنأ المؤمن في ظل وظائفه الإيمانية حريصا على المحافظة عليها مستشعرا بركتها، ويدرك بالتجربة وما وعاه قلبه الصادق أن التنازل ولو مؤقتا عن تلك الوظائف الإيمانية بدعوى الاشتغال وضيق الأوقات ليس إلا خسارة، وأي خسارة، وإن بدا في ظاهره أنه كسب للوقت أو إنجاز لمهام. إن المؤمن حين تضعف نفسه فيفرط في أوراده وأذكاره، أو يألف تأخير صلاته، أو يتثاقل في مشيه لبيت الله، أو حينما تضعف صلته بذوي الحقوق عليه كالوالدين متحججا بضيق الوقت ظانا أنه يدبر شؤون دنياه، إنما هو مفوت على نفسه أسرار التوفيق التي بها تنتظم أموره كلها وتتبارك أعماله. والبركة ليست في كثرة الساعات ولا في وفرة الأعمال وتزاحم المهام، إنما البركة تكمن في نفحات من عناية يسكبها اللطيف الكريم في الأوقات فتتسع إلى حد مذهل، وبها تقضى الحوائج وفيها ينجز الكثير بالقليل. البركة لا تنال بتفريط في حق الله، إنما هي مستجلبة بتقديمه وتعظيمه. بركة توجد في حياة ذلك المخلص الموفي المحافظ على أوراده مع عنايته بمهامه، المتعلق ببيت الله مع عدم إهماله راحته، الحريص على بر أبويه وذوي الحقوق رغم ازدحام أيامه، فيرى من التيسير ما يعجز التفسير، ويجد من الفتح ما لم يخطر على باله. أما من يترك هذه الأعمال والوظائف الإيمانية لاهثا في ظنه لاكتساب الوقت، فإنه يجد نفسه تزداد تشتتا، ويرى مهامة تزداد تراكما، لأن المشكلة ليست في ضيق الوقت، إنما هي في

0: حسن تنظيمه وفي إهمال سر السعادة النفسية والمسرة القلبية التي لا تنال إلا بما يطمئن النفوس ويسكن القلوب في رحاب القرب من الله وطاعته، فهي ليست عبئا على الوقت، إنما هي روح الوقت وسر صلاحه. ارغب إلى الرحمن في ما قد أهمك كله، تسعد بخير نواله وترى الهناء بظله. فهيا بنا لله ربنا مع من حفظ حق الله، ليحفظ الله وقته ويبارك في عمله ويفتح له من أبواب الخير ما لم يكن في الحسبان. روائع
1: القطوف، كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آيات بينات وأمن وسكينة، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. يفتح لنا القرآن الكريم باب التأمل في هذا الموضع العظيم، وهو البيت الحرام الذي تشد إليه الرحال وتضرب إليه الأكباد لعظم المكان وحرمته. فيخبرنا جل وعلا بأن هذا البيت العتيق ليس مجرد مكان يقصد، بل هو ميدان تتجلى فيه الآيات وتعاش فيه معاني الأمن والسكينة. فقوله تعالى فيه آيات بينات يدل على أن في هذا البيت دلائل واضحة وعلامات ظاهرة تذكر بعظمة الله وتدل على توحيده، وتربط الحاضر بالماضي والعبد بربه. ومن أعظم هذه الآيات أيها المستمعون المستمعات مقام إبراهيم، ذلك الأثر المبارك الذي بقي شاهدا على طاعة نبي الله إبراهيم عليه السلام حين قام يبني البيت، فخلد الله أثره ليبقى درسا للأمة في الإخلاص والاتباع. ومن تلك الآيات العظيمة كذلك أمان البيت الحرام ومن دخله كان آمنا، وهذا من خصائص هذا البيت المبارك بأنه موضع أمن وسكينة يأمن فيه الخائف وتطمئن فيه النفس وتسكن فيه الروح، وينسى العبد دنياه فيعيش في تلك الأجواء الآمنة المطمئنة، وذلك بدعوة النبي الخليل إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعل هذا البلد آمنا. ولعظم هذه الآية المباركة أقسم الله تعالى بهذا البلد الآمن في سورة التين، حيث قال سبحانه والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فأنت أخي الحاج عندما يوفقك الله تعالى إلى بلوغ بيته الحرام استشعر هذه الآيات من حولك. يقول سبحانه أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالأمن في الحرم ليس أمنا ظاهرا فحسب، بل هو أمن في القلب وسكينة في النفس وشعور بالقرب من الله تعالى لا يدركه إلا من ذاقه. لكن هذا الأمن لا ينال بمجرد الدخول بالجسد، بل بالدخول بالقلب. فمن دخل الحرم بقلب خاشع ونية صادقة وجد الأمن الحقيقي، ومن دخله غافلا حرم من لذة السكينة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أخي الحاج حين ترى مقام إبراهيم عليه السلام وتدخل الحرم الآمن فتذكر مقام الطاعة، وصل ركعتين عند المقام بعد الطواف بالبيت عند الاستطاعة، وكن سببا في أمن الحجيج والزائرين، واستشعر نعمة الأمن في هذا البيت العظيم. فيا رب افتح لنا أبواب الهداية، وارنا آياتك في أنفسنا وفي آفاقنا، واجعلنا ممن دخل بيتك فأمن ونظر فاهتدى وقصدك فوصل إليك.
0: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. سنستمع في الدقائق القادمة إلى آيات من الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

الجن ففسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو.

إني نسيت الحوت فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر.

ذلك عيسى ابن مريم ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه

وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم

0: استمعنا إلى ما تيسر من آيات الذكر الحكيم للقارئ الشيخ ماهر بن حمد المعيقلي.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقض والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا،

0: واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ مصطفى البنا.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
3: بسم الله.

ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم إنه حكيم عليم ولقد

0: تلا على مسامعكم الشيخ مصطفى البنا من كتاب الله الكريم.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. في هذا اللقاء سنقف بعون الله تعالى مع شعيرة من شعائر الحج، قد يظنها بعض الناس أنها لا تحتوي الكثير من المعاني والقيم، وبأنها مجرد عبادة يؤمر بها الإنسان وكفى، لكنها في الحقيقة هي من أعظم رموز الصراع في حياة الإنسان تجاه أعظم الأخطار التي تحيط به، إنها رمي الجمرات. وأصل الرمي عندما أراد سيدنا إبراهيم عليه السلام كما جاء في بعض الروايات تنفيذ أمر الله عز وجل، اعترضه الشيطان فرماه بالحجارة، هكذا ذكر في أصل الرمي، فأصبحت هذه الحادثة شعيرة خالدة. ماذا يا ترى تتضمن هذه الشعيرة من معاني ومن قيم ومن دلالات؟ أنت أيها الحاج عندما ترمي الجمرات وفق ذلك الترتيب الذي ذكره الفقهاء والذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترمي حجارة فقط، أنت ترمي بذلك وسوسة هذا الشيطان، وأيضا ترمي تلك الذنوب التي أثقلت كاهلك، وكذلك أيضا ترمي تلك الشهوات المنحرفة البعيدة عن أمر الله عز وجل، كأنك بذلك تقول بلسان حالك لن أطيعك أيها الشيطان. وأيضا نجد بأن الشيطان لا يرمى مرة واحدة، نعم في الحج كما تعرفون جميعا نحن نرمي الجمرات عدة مرات وفي أيام مختلفة، لماذا يا ترى هذا التكرار برمي الجمرات وفي كل مرة أيضا يكون الرمي أكثر من مرة واحدة؟ لأن الشيطان في المقابل عدو متربص لا ييأس من هذا الإنسان، هو دائما معه يحاول أن يصرفه عن الخير وأن يحبب له الشر ويحاول أن يمنعه عن فعل المعروف والإحسان، فهو لا ييأس أبدا وهو يعود مرة بعد مرة، فإذا استعاذ منه الإنسان وقدر على تجاوز وسوسته في إحدى المرات أو في بعض الأحيان فسرعان ما يعاود المحاولة مرة بعد مرة. ولذلك ينبغي لهذا المسلم أن يكون مستمرا في مقاومة الشيطان، أن يواظب على الاستعاذة منه وأن يحذر مكائده في كل الأحوال. ولذلك كان رمي الجمرات أمرا مؤثرا، فعندما تكون هذه المعاني موجودة في القلوب وفي النفوس ويستشعرها الإنسان وهو يرمي هذه الجمرات، فإنه بذلك لا شك بأن فائدة عظيمة سينتفع بها هذا الذي يرمي هذه الجمرات. فلذلك ونحن نتأمل حياتنا اليومية نجد بأن الرمي ليس في الحج فقط، بل كلما جاء الشيطان يسول لهذا الإنسان أن ينظر إلى مشهد محرم ويغض بصره طاعة لله عز وجل، فهو بذلك أيضا يرمي هذا الشيطان. إذا ما أراد الإنسان أن يرتكب أمرا محرما تذكر حدود الله عز وجل فامتنع عن ذلك، فهو بذلك يرمي هذا الشيطان. إذا ما قاوم شهوة فإنه بذلك يرمي هذا الشيطان. إذا ما وقع في الذنب أيضا ثم عاد سريعا وتاب إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فلذلك رمي الجمرات في الحج يعلمنا أن هذه المعركة مع الشيطان معركة مستمرة لا تنتهي، فعلينا دائما أن نكون أكثر يقظة، وأن نكون أكثر تحملا، وأن نكون أكثر ثباتا واستشعارا لأوامر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إلى ما يرضيه سبحانه في الدنيا وفي الآخرة، وأن يصرف عنا كيد الشيطان، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ونصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي.

0: محمد،
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.
3: الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 68 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا، ووقفنا عند حرف الجر من، ولا بد من وقفة عند معنى هذا الحرف، فإن حروف الجر

الكلام إلا في هذا الكلام المعجز وهو القرآن الكريم. فيجوز في من أن تكون للتبعيض، وهذا الذي اشتهر عند المفسرين، والمعنى أن اتخذي بعض الجبال بيوتا، فمن المعلوم أنها لا تتخذ كل الجبال بيوتا وإنما تتخذ بعضها، ولا تتخذ كل الشجر بيوتا وإنما تتخذ بعضها، ولا تتخذ كل ما يعرش الناس أو كل العروش بيوتا وإنما تستعمل بعضها أو تتخذ بعضها. وهذا هو المعنى الشائع وهو المعنى الظاهر. ويجوز أن تكون من بمعنى في، وتأتي من بمعنى في، والمعنى على هذا أن اتخذي في الجبال بيوتا وفي الشجر وفيما يعرشون. وعلى هذا يلمح من أو استعملت من ولم تستعمل في لتكون دالة من جهة على الظرفية، ولتكون ملمحة من جهة أخرى إلى معنى الابتداء، فإن ذلك ابتداء اتخاذها، فاستعملت من دون في لتكون دالة على هذين المعنيين معا. ومن سواء كانت بمعنى التبعيض أو سواء كانت بمعنى الظرفية أو معنى في التي يلمح منها معنى الابتداء، لا بد أن تتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل. فبأي شيء تعلق حرف الجر من؟ اتخذي من الجبال. نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل اتخذي، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بالفعل اتخذي. بيوتا مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ويجوز أن يكون جمع بيت بيوت بكسر الباء ليكون ذلك مناسبا للياء، وقد قرئ بهذه الصورة أيضا، فقرئ بيوتا وقرئ بيوتا، واللغتان مستعملتان عندنا في عمان. أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وحركت النون بالفتحة تخلصا من التقاء الساكنين، وهما النون من حرف الجر من واللام من كلمة الشجر. وإذا التقى ساكنان صحيحان حرك الأول تخلصا من التقاء الساكنين، وعدل من التحريك بالكسر على ما هو شائع إلى التحريك بالفتح فرارا من توالي كسرتين، كسرة الميم وكسرة النون، فإن ذلك يكون ثقيلا على اللسان، فعدلوا من الثقيل إلى الخفيف. ويجوز أن يكون التحريك في هذه الصورة بالكسر على ما نص عليه الإمام العوتبي في كتاب الإبانة. الشجر اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والجار والمجرور من الشجر في محل نصب لأنه معطوف على الجار والمجرور من الجبال وهو في محل نصب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه، والعطف يكون في الجمل وفي أشباه الجمل ويكون في المفردات وهو الأصل. ويجوز أن يتعلق حرف الجر من بفعل مقدر دل عليه الفعل المذكور، والتقدير واتخذي من الشجر، لأن العطف عندهم على نية تكرار العامل، فكأن العامل ذكر مرتين، وذلك لا يكون في البدل لأن ذكر البدل ليس على نية تكرار العامل الذي عمل
في المبدل منه.

0: ومما يعرشون. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. مما أصل الكلام من ما، فهما كلمتان، وأدغمت الميم في النون فصار حرفا واحدا مشددا من جنس الثاني، أي من جنس الميم. ولذلك نلاحظ أنه ليس للنون ذكر مما، وقد صارت غنة لأن الإدغام هنا ناقص لا كامل. من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. ومن كمن التي تقدم ذكرها يجوز أن تكون للتبعيض، ويجوز أن تكون للظرفية التي يلمح منها معنى الابتداء. ما يجوز أن تكون اسما موصولا والمعنى على جهة التقدير، ومن الذي يعرشونه، ويجوز في ما أن تكون نكرة موصوفة. وتقدير الكلام على جهة التقريب، ومن شيء يعرشونه. وعلى الوجه الأول في الإعراب نقول: ما اسم موصول مبني على السكون في محل جر اسم مجرور، وصلة الموصول يعرشون، وقد وقعت صلة الموصول جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. يعرشون فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه ثبوت النون لأنه من الأفعال الخمسة، وواو الجماعة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. والفعل يعرشون يتعدى، والتقدير يعرشونه، وذلك المفعول به المحذوف هو العائد، فإن صلة الموصول لا بد أن تكون مشتملة على ضمير يعود على الاسم الموصول يسميه النحاة العائد. وجاز حذف العائد في هذا الموضع لأن ناصبه فعل، والعائد إذا كان ناصبه فعلا أو وصفا جاز أن يحذف. والجملة الفعلية يعرشون جملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب على المشهور. وعلى الوجه الثاني في الإعراب نقول: ما نكرة موصوفة مبنية على السكون في محل جر اسم مجرور، والجملة الواقعة بعدها صفتها، فالجملة الفعلية يعرشون في محل جر صفة لما على هذا الوجه الذي جعلنا فيه ما نكرة موصوفة. وحرف الجر من أو الجار والمجرور مما يعرشون في محل نصب، لأنه معطوف على الجار والمجرور من الشجر وهو في محل نصب، أو على الجار والمجرور من الجبال وهو في محل نصب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ويجوز أن يكون حرف الجر من متعلقا بفعل محذوف دل عليه الفعل المذكور، فإن العطف على نية تكرار العامل. وتقدير الكلام: واتخذي مما يعرشونه. والفعل يعرشون يجوز أن يكون بكسر الراء، ويجوز أن يكون بضمها، فيقال عرش يعرش على وزن يفعل، ويقال أيضا عرش يعرش على وزن يفعل، فهما لغتان، على ما نص عليهما أبو عبيدة معمر بن المثنى في مجاز القرآن، فقال: ويقال يعرش ويعرش، فهما لغتان. ويعرشون أي يجعلونه عريشا، والعريش معلوم كما جاء في كتاب مجاز القرآن. ومما يعرشون أي يجعلونه عريشا. وفي كتاب العين للإمام الكبير الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني: والعريش ما يستظل به، وإن جمع قيل عروش في الاضطرار فيجمع على عروش. وعلى ذلك نص المفسرون بعد الخليل بن أحمد الفراهيدي وهو إمامهم وعنه يأخذون. وجاء أيضا في كتاب العين ويقال العرش ما عرش من بناء يستظل به، فيقال أيضا عرش ويقال عريش. والقرآن عندما ذكر هذا الباب ذكره بذكر الفعل لا بذكر الأسماء، سواء كانت مفردات أو جموعا. ويقال العرش ما عرش من بناء يستظل به. قالت الخنساء: كان أبو حسان عرشا خوى مما بناه الدهر دان ضليل. وعرشت الكرم بالعرش تعريشا إذا عطفت ما ترسل عليه قضبان الكرم. الواحد عرش وجمعه عروش، فيجمع عريش على عروش، ويجمع العرش على عروش أيضا. والعريش والعرش كلاهما دال على المعنى الذي ذكر في هذه الآية الكريمة. والجملة: أن اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون، يجوز أن تكون جملة تفسيرية، فهي جملة لا محل لها من الإعراب. وقد تقدم أن أن يجوز أن تكون تفسيرية وتأتي على ما يكون بمعنى القول دون حروفه، والفعل أوحى يتضمن معنى القول دون حروفه، ولذلك صح أن تكون أن تفسيرية. وعلى هذا تكون الجملة الواقعة بعد أن جملة تفسيرية، والجملة التفسيرية لا محل لها من الإعراب. ويجوز في أن تكون مصدرية، وعلى هذا تكون الجملة الواقعة بعدها صلتها، فإن الحروف المصدرية موصولات حرفية، والجملة الواقعة بعد الموصول سواء كان اسما أو حرفا جملة صلة الموصول، وجملة صلة الموصول لا محل لها من الإعراب. فعلى هذا فالجملة اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون جملة صلة الموصول الحرفي أن لا محل لها من الإعراب. والمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه لا بد أن يكون له محل من الإعراب، نذكره في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين ولا تجعلوا

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل

درجة والله عزيز حكيم. الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن

0: كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون.
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، دروس وعبر من مشهد قرآني. ولازال مشهدنا القرآني في سورة هود ومع سيدنا صالح عليه السلام. سيدنا صالح يقول لثمود، قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا: يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. إذن توجهوا بالخطاب له ونادوه باسمه يا صالح، لأنهم يريدون أن يلقوا إليه كلاما لا بد أن ينتبه له، فيشدون سمعه بهذا النداء يا صالح. نعم، ماذا يريدون؟ القول لصالح. يقولون له بعد أن دعاهم للإيمان بالله عز وجل، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنا نرجو منك الخير، كنا نرجو منك النفع، كنا نظن فيك الظنون الحسنة. طيب، لماذا خاب ظنهم فيه؟ لاحظي معي أيتها الكريمة. يقول: أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ يا للعجب، ماذا يعبد آباؤكم؟ ألم تتأملوا فيه؟ ألم تتفكروا فيه؟ ألم تنظروا فيه؟ ألا تعلمون أن الله هو الرازق، هو الخالق، هو الرافع، هو المذل، هو المحيي، هو المميت؟ فهم يتعجبون غاية العجب في نهيه أن يعبدوا ما كان يعبد آباؤهم، ويقولون: وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. لاحظ معي استخدام هذه الأساليب في التأكيد، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال: أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. حوار، وسيدنا صالح عليه السلام يقول لهم: طيب أخبروني، إذا أنا كنت على بينة من ربي وأعلم أنني مرسل منه لكم، وأنتم تريدون مني، يعني ترجون مني أن أكف عن هذه الدعوة وعن عيب آلهتكم، طيب إذا أنا فعلت ذلك مع أن الله تبارك وتعالى جعلني على بينة وآتاني منه رحمة، فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ يا الله، المؤمن وهو يقرأ كلام صالح عليه السلام وهو يقول: فمن ينصرني من الله إن عصيته، يوجل القلب ويرجف. هذا النبي الكريم الذي يخاف إن هو عصى الله عز وجل ولم يفعل ولم يستجب لأوامره، أن الله تعالى يعاقبه، فإذا عاقبه فمن ذا الذي ينصره؟ فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. نعم، معصية الله لا تزيد هذا العبد إلا خسارا، فعليك أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، أن تنتبه لدعوات الآخرين ولحلاوة أسلوبهم. يقولون له: قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. الأسلوب المعسول، الكلام الجميل: والله كنا نظن فيك الظنون الحسنة، وكنا نرجو منك أن تنفعنا وأن تكون خيرا لنا. فصالح عليه السلام ما اغتر بذلك، بل هو يتأمل، يعني إذا كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة أترك كل هذا؟ فالله تبارك وتعالى سيعاقبني على هذا، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. ونكمل إن شاء الله تعالى هذا المشهد الإيماني والرد الحكيم من صالح عليه السلام لقومه. فإلى ذلك الملتقى أيها الإخوة والأخوات، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آيات بينات وأمن وسكينة، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. يفتح لنا القرآن الكريم باب التأمل في هذا الموضع العظيم، وهو البيت الحرام الذي تشد إليه الرحال وتضرب إليه الأكباد لعظم المكان وحرمته. فيخبرنا جل وعلا بأن هذا البيت العتيق ليس مجرد مكان يقصد، بل هو ميدان تتجلى فيه الآيات وتعاش فيه معاني الأمن والسكينة. فقوله تعالى فيه آيات بينات يدل على أن في هذا البيت دلائل واضحة وعلامات ظاهرة تذكر بعظمة الله وتدل على توحيده، وتربط الحاضر بالماضي والعبد بربه. ومن أعظم هذه الآيات أيها المستمعون المستمعات مقام إبراهيم، ذلك الأثر المبارك الذي بقي شاهدا على طاعة نبي الله إبراهيم عليه السلام حين قام يبني البيت، فخلد الله أثره ليبقى درسا للأمة في الإخلاص والاتباع. ومن تلك الآيات العظيمة كذلك أمان البيت الحرام ومن دخله كان آمنا، وهذا من خصائص هذا البيت المبارك بأنه موضع أمن وسكينة يأمن فيه الخائف وتطمئن فيه النفس وتسكن فيه الروح، وينسى العبد دنياه فيعيش في تلك الأجواء الآمنة المطمئنة، وذلك بدعوة النبي الخليل إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعل هذا البلد آمنا. ولعظم هذه الآية المباركة أقسم الله تعالى بهذا البلد الآمن في سورة التين، حيث قال سبحانه: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فأنت أخي الحاج عندما يوفقك الله تعالى إلى بلوغ بيته الحرام استشعر هذه الآيات من حولك. يقول سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالأمن في الحرم ليس أمنا ظاهرا فحسب، بل هو أمن في القلب وسكينة في النفس وشعور بالقرب من الله تعالى، لا يدركه إلا من ذاقه، لكن هذا الأمن لا ينال بمجرد الدخول بالجسد بل بالدخول بالقلب. فمن دخل الحرم بقلب خاشع ونية صادقة وجد الأمن الحقيقي، ومن دخله غافلا حرم من لذة السكينة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. أخي الحاج، حين ترى مقام إبراهيم عليه السلام وتدخل الحرم الآمن فتذكر مقام الطاعة، وصل ركعتين عند المقام بعد الطواف بالبيت عند الاستطاعة، وكن سببا في أمن الحجيج والزائرين، واستشعر نعمة الأمن في هذا البيت العظيم. فيا رب افتح لنا أبواب الهداية، وارنا آياتك في أنفسنا وفي آفاقنا، واجعلنا ممن دخل بيتك فأمن، ونظر فاهتدى، وقصدك فوصل إليك.
2: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإخواني المستمعين والمستمعات، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، أحييكم بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في برنامجكم المتجدد هذا، إضاءات اقتصادية في القرآن الكريم. تقدم الحديث إخواني المستمعين والمستمعات من قبل في الملكية، وقلنا إن الشريعة الإسلامية في الكتاب والسنة أثبتت الملكية الخاصة وبينت ضوابطها، وذكرنا بفضل الله تعالى طرفا من تلك الضوابط. وفي هذا اللقاء المبارك معكم إخواني المستمعين والمستمعات، نتحدث بإذن الله تعالى عن ملكية أخرى، ألا وهي الملكية العامة، ألا وهي ما يسمى بالاستخلاف العام، أي أن هنالك موارد معينة لا يمكن أن يكون فيها اختصاص فردي، إنما هي أموال وملكية راجعة إلى عموم أفراد المجتمع أو إلى من يمثلهم، وهي الدولة التي تدير موارد المجتمع. فالشريعة الإسلامية أوجبت على الدولة أن تقوم بأعمال معينة لا يمكنها أن تتركها، من ذلك أن هنالك وظائف معينة لا يمكن إلا أن تكون سيادية تقوم بها الدولة، كالدفاع الداخلي، كالأمن الداخلي والدفاع الخارجي، لأن حفظ هذين هو واجب من واجباتها، وإلا فسدت حياة الناس. كذلك الضمان الاجتماعي لمن لا يستطيعون له ولا يستطيعون أن يؤدوا حاجات أنفسهم، سواء كان ذلك عبر التمريض والأدوية، أم كان ذلك لمصاريف كبار السن والعاجزين والمرضى، هذا واجب من واجباتها. كذلك أيضا القيام بشأن البنى التحتية في الدول، فهو واجب من الواجبات الشرعية، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. والسعي إلى أن تكون حياة الناس هانئة رغيدة فيها ما فيها مما يمثل الرفاهة الاجتماعية واجب من الواجبات، لكن هذه الواجبات التي أذكرها هنا تنوء بحملها قوى الأفراد ومن هنا كانت هذه الأمور كلها من واجبات الدولة، وكيف ستؤديها الدولة إن لم تكن لها أموال. ومن هنا جاءت الشريعة الإسلامية بملكية غير موجودة في الأنظمة الأخرى إلا بعدما أوجدها النظام الإسلامي، وهي ملكية الأصول العامة التي ترجع إلى الأفراد في القاعدة الشرعية في هذا الجانب التي استنبطها أهل العلم، تقول إن كل ما كان ضروريا للمجتمع لا يصح أن يترك تملكه لفرد أو أفراد، بل يجب أن تشرف الدولة على تثميره وتوزيعه على من يكونون فيها، ولا يصح أن يختص إنسان بشيء من مثل هذه المنافع لأنها راجعة إلى الناس كلهم، ولا بد من أن يستفيدوا منها، ولا ترجع إدارتها إلا إلى الدولة التي تمثل الناس حتى تديرها إدارة صحيحة ترجع بإذن الله تعالى بخيراتها على أفرادها. ومن هنا وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من أن يكون هنالك اختصاص بموارد المياه، أو أن يكون هنالك اختصاص بالكلأ ونحوه، لأن هذه الأمور لا تناسب المنفعة التي تنال منها مع ما يبذل في سبيل الحصول عليها من جهد ونفقة. فقال صلى الله عليه وسلم: المسلمون شركاء في ثلاث، في الكلأ والماء والنار. وهذا كله هو الذي يعرف في الأنظمة الحديثة الآن بأنه تأميم الموارد العامة، أي أن ترجع ملكيتها إلى الأمة كلها. وهذا أصل نادت به شريعة الإسلام، على أن النبي صلى الله عليه وسلم جاء عنه أنه قال: لا حمى إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. والمقصود بالحمى أن تكون هنالك أراض، هذه الأراضي تستغل لأجل أن تنمى فيها إبل الصدقة، ولأجل أن تنمى فيها وترعى بعض الحيوانات التي ترجع بخيرها على المجتمع. فحمى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أن تصير إلى هذه الأراضي غير إبل الصدقة التي ترعاها الدولة حتى ترجع بخيرها إلى الناس كلهم. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم: لا حمى إلا لله ولرسوله. وما كان الحمى للرسول صلى الله عليه وسلم إلا على أنه هو الحاكم لمجتمع المسلمين، الذي ينظر عبر أجهزته المختلفة إلى ما يصلح أحوالهم. أما الواقع من قبل فكان الحمى فيه أنه يرجع إلى قوة الأفراد، ومن هنا كان الواحد من العرب في أيام جاهليتهم يقول إنه يبلغ حماية مبلغ عواء كلبه مثلا، وذلكم أنهم يأخذون الأراضي الكبيرة لمجرد سلطته، مع أن الأصل فيها أن تكون للناس كلهم. وجاء أحد الصحابة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يقطعه مملحة بمأرب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه إياه صلى الله عليه وسلم، ثم قال له الناس: يا رسول الله، إن ملحها كالماء العد، أي أن فوائدها كبيرة جدا لا تليق بأن تكون للأفراد، وإنما ينتفع المجتمع كله، فهو لا يبذل جهدا في سبيل الحصول عليها، فكيف يصح أن تكون لفرد واحد مع أنها يمكن أن تنفع المجتمع كله؟ الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما علم هذا قال له صلى الله عليه وسلم: فلا إذن، أي أنه لا يشرع لك أن تختص أيها الإنسان بهذه المنفعة، بل لا بد من أن يرجع خيرها للمجتمع كله. إذن تسمية الموارد وإلحاقها بالمجتمع وكونها منافع عامة أو كونها حمى وأمر اجتهادي يتيح لولي الأمر أن يدرك في هذا الإطار كل ما تعلقت به مصلحة عامة ترجع على الناس بالخير، فإن الأصل في مثل هذه التصرفات إنما هو تحقيق مصلحة المجتمع. والأصل إن تدافعت مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع أن تقدم مصلحة المجتمع، إن لم يمكن التوفيق بينهما نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والتيسير والسداد. وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى، وأستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
4: كنتم مع إضاءات اقتصادية من القرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور ماجد بن محمد الكندي، تنفيذ رائدة بنت أحمد العامرية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعي الكرام، الآن نص خاشعين إلى تلاوة مباركة يتلوها على مسامعكم القارئ يونس بن محمد البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان.

لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ذكر ومنافع. إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المستمعون والمستمعات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في لقاء جديد من برنامجكم ذكر ومنافع. في هذا اللقاء سنقف بعون الله تعالى مع شعيرة من شعائر الحج، قد يظنها بعض الناس أنها لا تحتوي الكثير من المعاني والقيم، وبأنها مجرد عبادة يؤمر بها الإنسان وكفى، لكنها في الحقيقة هي من أعظم رموز الصراع في حياة الإنسان تجاه أعظم الأخطار التي تحيط به، إنها رمي الجمرات. وأصل الرمي عندما أراد سيدنا إبراهيم عليه السلام كما جاء في بعض الروايات تنفيذ أمر الله عز وجل، اعترضه الشيطان فرماه بالحجارة، هكذا ذكر في أصل الرمي، فأصبحت هذه الحادثة شعيرة خالدة. ماذا يا ترى تتضمن هذه الشعيرة من معاني ومن قيم ومن دلالات؟ أنت أيها الحاج عندما ترمي الجمرات وفق ذلك الترتيب الذي ذكره الفقهاء والذي قام به النبي صلى الله عليه وسلم، لا ترمي حجارة فقط، أنت ترمي بذلك وسوسة هذا الشيطان، وأيضا ترمي تلك الذنوب التي أثقلت كاهلك، وكذلك أيضا ترمي تلك الشهوات المنحرفة البعيدة عن أمر الله عز وجل، كأنك بذلك تقول بلسان حالك لن أطيعك أيها الشيطان. وأيضا نجد بأن الشيطان لا يرمى مرة واحدة. نعم، في الحج كما تعرفون جميعا نحن نرمي الجمرات عدة مرات وفي أيام مختلفة، لماذا يا ترى هذا التكرار برمي الجمرات وفي كل مرة أيضا يكون الرمي أكثر من مرة واحدة؟ لأن الشيطان في المقابل عدو متربص، لا ييأس من هذا الإنسان، هو دائما معه يحاول أن يصرفه عن الخير وأن يحبب له الشر ويحاول أن يمنعه عن فعل المعروف والإحسان، فهو لا ييأس أبدا وهو يعود مرة بعد مرة، فإذا استعاذ منه الإنسان وقدر على تجاوز وسوسته في إحدى المرات أو في بعض الأحيان فسرعان ما يعاود المحاولة مرة بعد مرة. ولذلك ينبغي لهذا المسلم أن يكون مستمرا في مقاومة الشيطان، أن يواظب على الاستعاذة منه وأن يحذر مكائده في كل الأحوال. ولذلك كان رمي الجمرات أمرا مؤثرا، فعندما تكون هذه المعاني موجودة في القلوب وفي النفوس ويستشعرها الإنسان وهو يرمي هذه الجمرات، فإنه بذلك لا شك بأن فائدة عظيمة سينتفع بها هذا الذي يرمي هذه الجمرات. فلذلك ونحن نتأمل حياتنا اليومية نجد بأن الرمي ليس في الحج فقط، بل كلما جاء الشيطان يسول لهذا الإنسان أن ينظر إلى مشهد محرم ويغض بصره طاعة لله عز وجل، فهو بذلك أيضا يرمي هذا الشيطان. إذا ما أراد الإنسان أن يرتكب أمرا محرما تذكر حدود الله عز وجل فامتنع عن ذلك، فهو بذلك يرمي هذا الشيطان. إذا ما قاوم شهوة فإنه بذلك يرمي هذا الشيطان. إذا ما وقع في الذنب أيضا ثم عاد سريعا وتاب إلى الله عز وجل، كما قال الله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. فلذلك رمي الجمرات في الحج يعلمنا أن هذه المعركة مع الشيطان معركة مستمرة لا تنتهي، فعلينا دائما أن نكون أكثر يقظة، وأن نكون أكثر تحملا، وأن نكون أكثر ثباتا واستشعارا لأوامر الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إلى ما يرضيه سبحانه في الدنيا وفي الآخرة، وأن يصرف عنا كيد الشيطان، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. ونصل وإياكم إلى ختام هذا اللقاء على أمل أن نلقاكم بعون الله تعالى في لقاء قريب قادم. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: كنتم مع برنامج ذكر ومنافع، إعداد وتقديم الدكتور صالح بن سعيد الحسني، تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشي، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.
3: الحمد

0: مستمعينا الكرام، تلا على مسامعكم القارئ بدر العلي ما تيسر من القرآن الكريم.
1: الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقب والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟ إلهنا.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس. إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأا، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني، تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
1: أستاذنا،
3: نعم،
1: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
3: لا نزال مع أسرار ومعاني ومغازي الآية الكريمة التي تحمل الرقم 900 من آيات سورة البقرة، والتي تحدثنا عن كثير من معانيها وتحاورنا في بعضها بالأمس.
4: فما رأيك يا أستاذنا أن تتلو هذه الآية مجددا لنواصل تدبرها مع المستمعين والمستمعات؟
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير.
1: صدق الله العظيم.
3: ماذا عندكما من أسئلة حول هذه الآية، أي حول الجزء الأخير منها؟
1: أستاذنا،
3: نعم،
1: لماذا هم دائما يحسدون أهل الإيمان؟ أعني بذلك أهل الكتاب.
3: أهل الكتاب أو اليهود والنصارى، وخصوصا علماؤهم وأحبارهم، كانوا يقرؤون التوراة، والنصارى يقرؤون الإنجيل، ويعلمون أنه لا بد وأن يبعث رسول هو خاتم الرسل آخر الزمان. فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكان من العرب، وهم كانوا يستضعفون هذه الأمة ويقولون هم أميون، حتى أنهم يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، فمالهم حلال ودمهم حلال، ليس علينا في الأميين سبيل، أي لو ظلمناهم وفعلنا ما فعلنا فلا سبيل علينا بالنسبة لهؤلاء. فلما بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتبين لهم أنه الحق وأن القرآن حق، شرقوا بهذا، فبعثهم ذلك إلى تأصل الحسد، ثم بعد ذلك أتبعوا ذلك الاعتقاد بأفعال شنيعة هي في حقيقتها صد عن الإسلام ومحو له ولنوره.
4: أستاذنا،
3: نعم،
4: هل لا توضح لنا معنى قوله تعالى من بعد ما تبين لهم الحق؟
3: أي من بعد ما تبين لهم أن الرسول حق وأن القرآن حق ثابت لا مرية فيه، وقعت تلك الودادة منهم أن يرجع المسلمون إلى الكفر وأن يتخلوا عن دينهم. فقوله تعالى من بعد ما تبين لهم، أي من بعد ما ظهر لهم كل الظهور أن هذه الرسالة حق وأن القرآن حق، والواقع أنهم فعلوا ذلك بعد العلم. فعبدة الأوثان مثلا كانوا جهالا لا يعرفون شيئا من ذلك، وإن كانوا قد عادوا الإسلام فكان كفرهم صراحة وكان ناشئا عن جهل، وهم لا يعذرون طبعا بالجهل، لكن هؤلاء أهل كتاب وهؤلاء يعرفون الحق، فالواقع أن هذا منهم شنيع وأن الحسد منهم ذميم جدا، ولذلك كانت عداوتهم تفوق عداوة المشركين.
1: أستاذنا،
3: نعم،
1: ما رأيك أن نتابع إعراب ما تبقى من هذه الآية؟
3: وذلك قوله تعالى فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير. ما اقترحته على العين والرأس.
4: فلنبدأ بالفاء يا أستاذنا.
3: فاعفو، الفاء تفريعية أي تفرع ما بعدها، وهو طلب العفو والصفح على ما قبلها، على ما وقع من أولئك من الحسد ومن تلك الممارسات الخاطئة. الفاء نقول عنها تفريعية أو تكون سببية، أي بسبب حصول ما حصل من الضرر أنتم يطلب منكم ماذا؟ العفو والصفح. فاعفوا، اعفوا
1: فعل أمر يا أستاذنا مبني على حذف النون،
3: وفاعله
4: الواو،
3: واو الجماعة. فاعفوا، والواو في واصفحوا
1: واو عطف يا أستاذنا.
3: اصفحوا
4: تعرب نفس الإعراب.
3: نعم، فعل أمر وفاعله. فاعفوا واصفحوا. حتى يأتي الله بأمره،
1: حتى حرف غاية وجر يا أستاذنا.
3: جميل، يأتي فعل مضارع منصوب بأن المحذوفة بعد حتى، لأن حتى ينصب الفعل المضارع بعدها بأن المحذوفة وليس بحتى، فهي حرف جر على حالها لا تزال.
4: إذن أين المجرور بها يا أستاذنا؟
3: المجرور بها هنا المصدر المنسبك من أن والفعل الذي بعده، من أن والفعل الذي بعد أن. حتى يأتي الله بأمره أي حتى إتيان الله بأمره. أين فاعل يأتي؟
1: لفظ الجلالة الله.
3: حتى يأتي الله بأمره،
4: بأمر جار ومجرور،
3: وأمر مضاف،
4: والهاء مضاف إليه،
3: مبني على الكسر في موضع جر بأمره. إن الله على كل شيء قدير.
4: إن حرف توكيد ونصب.
3: لفظ الجلالة الله
1: اسم إن منصوب للتعظيم بالفتحة يا أستاذنا.
3: علامة نصبه الفتحة. إن الله أين خبر

0: على كل شيء قدير. وأيضا يراد هنا أيضا بالعموم الأمر الذي أشارت إليه الآية حتى يأتي الله بأمره، فالله قادر على كل شيء.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: أرجعك إلى كلمة الحق.
0: نعم،
1: ما أصل اشتقاقها؟
0: الحق هو الشيء الثابت لا محالة، من بعد ما تبين لهم أنه الحق من حق، يحق أي ثبت يثبت. والحق المقصود به هنا وصف للقرآن ولمحمد صلى الله عليه وسلم ولما عليه المسلمون من إيمان ومن أعمال موافقة لما في القرآن والسنة، من بعد ما تبين لهم أن الإسلام حق. فالحق أصله الأمر الثابت الذي لا يتغير.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: هل توجد معان أخرى لكلمة الحق؟
0: الحق هذه الكلمة تطلق ويراد بها ضد الباطل، حق وباطل، وتطلق ويراد بها ما ثبت حقيقة، ويطلق تطلق الكلمة اسما لله سبحانه
1: أنه الحق.
0: نعم، فالحق اسم من أسماء الله. قال الله تعالى: هنالك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله
1: مولاهم الحق.
0: مولاهم الحق، فالحق اسم من أسماء الله تعالى.
1: وكذلك يطلق على الدين يا أستاذنا أنه حق.
0: نعم، قال الله تعالى: يوم يوفيهم الله دينهم الحق، أي جزاءهم الثابتة، ويعلمون أن الله
1: هو الحق المبين.
0: هو الحق المبين، فالحق اسم من أسماء الله تعالى أيضا.
2: أستاذنا،
0: نعم،
2: ما نوع الأمر في قوله تعالى: فاعفوا واصفحوا؟
0: جميل، الأمر هنا موجه للمسلمين، وأصل أوامر الله ورسوله أن تكون للوجوب، أي ما طلب منهم بمقتضى هذا الأمر يجب أن يفعلوه، ما لم تصرف الأمر قرينة ودليل عن الوجوب إلى غيره، فقد تكون هناك قرينة ودليل آخر يصرف الأمر عن الوجوب إلى شيء آخر غير الوجوب، كقوله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. قال كثير من العلماء: الأمر بالإشهاد هنا للإرشاد، وكما قال الله تعالى: فكلوا واشربوا، أي هذا امتنان وإباحة، وليس الأمر هنا للوجوب. نعم، وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم.
1: أستاذنا،
0: نعم،
1: انتهى وقتنا لهذا اليوم.
0: يا سبحان الله، هذا الوقت دائما ينتهي ونحن لا ننتهي من معاني الآية التي نحن بصددها، ولكن نلتقي غدا بإذن الله تعالى لنستكمل ما تبقى
2: إن شاء الله تعالى.
3: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
4: مبارك بن محمد المياحي.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا وَإِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ

كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.

0: أنصتنا إلى كتاب الله بعدما قرأ على مسامعكم الشيخ طالب بن سعيد القنوبي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات المستمعون المستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آيات بينات وأمن وسكينة، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. يفتح لنا القرآن الكريم باب التأمل في هذا الموضع العظيم، وهو البيت الحرام الذي تشد إليه الرحال وتضرب إليه الأكباد لعظم المكان وحرمته. فيخبرنا جل وعلا بأن هذا البيت العتيق ليس مجرد مكان يقصد، بل هو ميدان تتجلى فيه الآيات وتعاش فيه معاني الأمن والسكينة. فقوله تعالى فيه آيات بينات يدل على أن في هذا البيت دلائل واضحة وعلامات ظاهرة تذكر بعظمة الله وتدل على توحيده وتربط الحاضر بالماضي والعبد بربه. ومن أعظم هذه الآيات أيها المستمعون المستمعات مقام إبراهيم، ذلك الأثر المبارك الذي بقي شاهدا على طاعة نبي الله إبراهيم عليه السلام حين قام يبني البيت، فخلد الله أثره ليبقى درسا للأمة في الإخلاص والاتباع. ومن تلك الآيات العظيمة كذلك أمان البيت الحرام ومن دخله كان آمنا، وهذا من خصائص هذا البيت المبارك بأنه موضع أمن وسكينة يأمن فيه الخائف وتطمئن فيه النفس وتسكن فيه الروح، وينسى العبد دنياه فيعيش في تلك الأجواء الآمنة المطمئنة، وذلك بدعوة النبي الخليل إبراهيم عليه السلام حينما قال رب اجعل هذا البلد آمنا. ولعظم هذه الآية المباركة أقسم الله تعالى بهذا البلد الآمن في سورة التين، حيث قال سبحانه والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فأنت أخي الحاج عندما يوفقك الله تعالى إلى بلوغ بيته الحرام استشعر هذه الآيات من حولك. يقول سبحانه أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالأمن في الحرم ليس أمنا ظاهرا فحسب، بل هو أمن في القلب وسكينة في النفس وشعور بالقرب من الله تعالى لا يدركه إلا من ذاقه. لكن هذا الأمن لا ينال بمجرد الدخول بالجسد، بل بالدخول بالقلب. فمن دخل الحرم بقلب خاشع ونية صادقة وجد الأمن الحقيقي، ومن دخله غافلا حرم من لذة السكينة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. أخي الحاج حين ترى مقام إبراهيم عليه السلام وتدخل الحرم الآمن فتذكر مقام الطاعة، وصل ركعتين عند المقام بعد الطواف بالبيت عند الاستطاعة، وكن سببا في أمن الحجيج والزائرين، واستشعر نعمة الأمن في هذا البيت العظيم. فيا رب افتح لنا أبواب الهداية وارنا آياتك في أنفسنا وفي آفاقنا، واجعلنا ممن دخل بيتك فأمن ونظر فاهتدى وقصدك فوصل إليك.
1: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف لا يتنازلون عن وظائفهم الإيمانية.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم وبارك في المعالي سعيكم، وحيا بلطفه من يشمرون في ميادين الحياة سائلين ربهم التوفيق فيما ينجزون والسداد فيما يعملون. يهنأ المؤمن في ظل وظائفه الإيمانية حريصا على المحافظة عليها مستشعرا بركتها، ويدرك بالتجربة وما وعاه قلبه الصادق أن التنازل ولو مؤقتا عن تلك الوظائف الإيمانية بدعوى الاشتغال وضيق الأوقات ليس إلا خسارة، وأي خسارة، وإن بدا في ظاهره أنه كسب للوقت أو إنجاز لمهام. إن المؤمن حين تضعف نفسه فيفرط في أوراده وأذكاره، أو يألف تأخير صلاته، أو يتثاقل في مشيه لبيت الله، أو حينما تضعف صلته بذوي الحقوق عليه كالوالدين متحججا بضيق الوقت ظانا أنه يدبر شؤون دنيا، إنما هو مفوت على نفسه أسرار التوفيق التي بها تنتظم أموره كلها وتتبارك أعماله. والبركة ليست في كثرة الساعات ولا في وفرة الأعمال وتزاحم المهام، إنما البركة تكمن في نفحات من عناية يسكبها اللطيف الكريم في الأوقات فتتسع إلى حد مذهل، وبها تقضى الحوائج وفيها ينجز الكثير بالقليل. البركة لا تنال بتفريط في حق الله، إنما هي مستجلبة بتقديمه وتعظيمه. بركة توجد في حياة ذلك المخلص الموفي المحافظ على أوراده مع عنايته بمهامه، المتعلق ببيت الله مع عدم إهماله راحته، الحريص على بر أبويه وذوي الحقوق رغم ازدحام أيامه، فيرى من التيسير ما يعجز التفسير، ويجد من الفتح ما لم يخطر على باله. أما من يترك هذه الأعمال والوظائف الإيمانية لاهثا في ظنه لاكتساب الوقت، فإنه يجد نفسه تزداد تشتتا، ويرى مهامه تزداد تراكما، لأن المشكلة ليست في ضيق الوقت، إنما هي في حسن تنظيمه وفي إهمال سر السعادة النفسية والمسرة القلبية التي لا تنال إلا بمعنى.

كنتم مع روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

السلام عليكم ورحمة الله، 9 مساء بتوقيت مسقط. أهلا وسهلا بكم في نشرة الأخبار، وأبدأها بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ فخامة الرئيس الروسي بمناسبة ذكرى يوم النصر، ويهنئ عزه الله فخامة لويز أربور بمناسبة تعيينها حاكمة عامة لكندا. واشنطن تترقب ردا إيرانيا حاسما اليوم على مقترحها وسط تصعيد عسكري ميداني في مضيق هرمز. روسيا وأوكرانيا تواصلان القتال رغم إعلانهما لهدنة، وموسكو تتأهب لعرض يوم النصر. من العناوين وإلى التفاصيل. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية بمناسبة ذكرى يوم النصر. أعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الطيبة لهذا البلد الصديق بدوام التقدم والاستقرار بقيادة فخامته، مشيدا بعلاقات التعاون والصداقة الوثيقة بين البلدين الصديقين. وبعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة لويز أربور بمناسبة تعيينها حاكمة عامة لكندا. أعرب جلالة السلطان خلالها عن تمنياته الخالصة لفخامة الحاكمة بالتوفيق والسداد في أداء مهامها وتحقيق المزيد من الإنجازات والتطورات بما يلبي تطلعات الشعب الكندي الصديق، راجيا لعلاقات التعاون والشراكة بين البلدين النمو والتوسع على مختلف الأصعدة. عالميا، قالت الولايات المتحدة إنها تتوقع اليوم الجمعة ردا إيرانيا على أحدث مقترحاتها لإنهاء الحرب في مضيق هرمز وسط تصاعد الاشتباكات في المضيق. وشهدت الأيام الماضية أكبر موجات التصعيد منذ بدء وقف إطلاق النار الشهر الماضي، رغم تأكيد واشنطن وطهران اقترابهما من اتفاق ينهي الحرب. وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أكد أن بلاده تنتظر الرد الإيراني وتأمل أن يمهد لمفاوضات جادة بشأن تسوية النزاع. في المقابل، أفادت وسائل إعلام إيرانية بوقوع اشتباكات بين القوات الإيرانية وسفن أمريكية في مضيق هرمز، بينما أعلن الجيش الأمريكي استهداف سفينتين مرتبطتين بإيران ومنعهما من دخول ميناء إيراني. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن وقف إطلاق النار لا يزال صامدا رغم تبادل إطلاق النار، مؤكدا أن البحرية الأمريكية ردت على هجمات استهدفت مدمرات أمريكية في المضيق. واتهمت إيران الولايات المتحدة بخرق الهدنة عبر استهداف ناقلة نفط وسفن إيرانية وتنفيذ غارات قرب جزيرة قشم، فيما نفت القيادة المركزية الأمريكية تعرض قطاعها البحرية لأي أضرار. أعلن حزب الله اليوم الجمعة إطلاق صواريخ باتجاه قاعدة عسكرية في شمال إسرائيل ردا على استهداف الضاحية الجنوبية لبيروت واغتيال أحد قادته العسكريين، رغم سريان وقف إطلاق النار بين الجانبين. وفي موازاة التصعيد الميداني، يستعد وفد لبناني برئاسة السفير السابق لدى واشنطن سيمون كرم للتوجه إلى الولايات المتحدة لإجراء مفاوضات مع إسرائيل الأسبوع المقبل. وأكد الرئيس اللبناني جوزيف عون أن المباحثات ستركز على تثبيت وقف إطلاق النار وانسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية ووسط سيادة الدولة اللبنانية. وكانت واشنطن قد رعت جولتين من المفاوضات بين الجانبين، فيما أعرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تفاؤله بإمكان التوصل إلى اتفاق سلام بين لبنان وإسرائيل. تبادلت روسيا وأوكرانيا اليوم الجمعة الاتهامات بانتهاك وقف إطلاق النار بالتزامن مع استعداد موسكو لإحياء ذكرى يوم النصر وسط إجراءات أمنية مشددة.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدنة تستمر يومين بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي في الحرب العالمية الثانية، بينما طالبت كييف بوقف إطلاق النار مفتوح المدة. وقالت وزارة الدفاع الروسية إن قواتها أسقطت مئات الطائرات المسيرة الأوكرانية، مشيرة إلى تعرض مناطق عدة بينها موسكو وبيرم لهجمات خلال الساعات الماضية. في المقابل أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن القوات الروسية واصلت قصف مواقع أوكرانية رغم إعلان الهدنة، متعهدا بالرد على أي هجمات بالمثل. وتوعدت موسكو بتوجيه ضربات صاروخية واسعة إلى كييف إذا حاولت أوكرانيا استهداف احتفالات يوم النصر في الساحة الحمراء غدا السبت. قتل أكثر من 30 شخصا في هجومين استهدفا بلدتين بوسط مالي في تصعيد جديد للعنف. وأفادت مصادر محلية وأمنية بأن الهجومين أسفرا عن عشرات القتلى والمفقودين، فيما أشارت تقديرات غير رسمية إلى أن الحصيلة قد تتجاوز 50 قتيلا. وأعلن الجيش المالي تنفيذ عملية عسكرية في المنطقة أسفرت عن مقتل نحو 10 مسلحين دون تقديم تفاصيل إضافية. وتبنت جماعة مسلحة الهجومين قائلة إنهما استهدفا مسلحين موالين للحكومة وسط استمرار التوتر الأمني في وسط مالي. طمأنت منظمة الصحة العالمية إلى أن خطر تفشي فيروس هانتا عالميا منخفض جدا رغم ظهور إصابات على متن سفينة سياحية في المحيط الأطلسي ووفاة 3 ركاب. وأكدت المنظمة أن الفيروس لا ينتقل بسهولة بين البشر، مشددة على أنه ليس كوفيد جديد، فيما تم تسجيل 8 حالات بينها 3 وفيات مرتبطة بسلالة الأنديز من الفيروس. وتتجه السفينة ام في هونديوس إلى جزر الكناري الإسبانية لإخلائها، بينما يخضع عشرات الركاب والطاقم للمراقبة والعلاج في عدة دول. ولا تزال السلطات الصحية تحقق في مصدر العدوى في وقت تواصل فيه فرق الصحة تتبع المخالطين في عدد من الدول بعد نزول ركاب من السفينة خلال رحلتها. قتل 3 متسلقين بينهم أجنبيان وفقد 10 آخرون إثر ثوران بركان جبل دوكونو في جزيرة هالماهيرا شرقية إندونيسيا بحسب الشرطة المحلية. وقالت السلطات إن البركان أطلق عمودا كثيفا من الرماد والدخان ارتفع إلى نحو 10 كيلومترات فوق القمة وسط تحذيرات للسكان من مخاطر الرمال البركاني على الصحة وحركة النقل. وأكدت هيئة الجيولوجيا الإندونيسية أن المنطقة كانت مغلقة أمام الزوار منذ منتصف إبريل بعد رصد نشاط بركاني متزايد في الجبل. ويعد جبل دوكونو من البراكين النشطة الواقعة ضمن حزام النار في المحيط الهادئ، ويخضع حاليا لثاني أعلى مستوى من الإنذار البركاني في البلاد. ارتفع عدد ضحايا الانفجار الذي وقع في مصنع للألعاب النارية في الصين مطلع الأسبوع إلى 37 قتيلا، فيما لا يزال شخص واحد في عداد المفقودين بحسب ما أفاد به التلفزيون الحكومي. وذكرت قناة CCTV أن الحادثة وقع يوم الاثنين في مصنع تابع لشركة ليويانغ هواشينغ بمدينة ليويانغ في مقاطعة هونان. وكانت حصيلة سابقة قد أشارت إلى مقتل 27 شخصا قبل أن ترتفع أعداد الضحايا بعد عمليات البحث والإنقاذ. حذر برنامج الأغذية العالمي من أن الصومال يواجه أزمة سوء تغذية حادة، داعيا إلى تقديم مساعدات وتمويل عاجلين لتجنب كارثة إنسانية. وقال مساعد المدير التنفيذي للبرنامج ماثيو هولينغورث إن معدلات سوء التغذية في الصومال بلغت مستويات حرجة لتصبح من بين الأعلى عالميا في ظل أوضاع إنسانية صعبة. وأوضح البرنامج أن الجفاف الحاد أدى إلى نقص كبير في المياه وخسائر واسعة في المحاصيل والثروة الحيوانية إلى جانب نزوح أعداد كبيرة من السكان. وأكد برنامج الأغذية العالمي أن استمرار تدهور الأمن الغذائي يهدد ملايين الصوماليين، ما يستدعي تحركا دوليا سريعا لدعم جهود الإغاثة.
وقبل الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه يهنئ فخامة الرئيس الروسي بمناسبة ذكرى يوم النصر، ويهنئ عزه الله فخامة لويز أربور بمناسبة تعيينها حاكمة عامة لكندا. واشنطن تترقب ردا إيرانيا اليوم على مقترحها وسط تصعيد عسكري ميداني في مضيق هرمز. روسيا وأوكرانيا تواصلان القتال رغم إعلانهما لهدنة، وموسكو تتأهب لعرض يوم النصر. حرر لكم هذه النشرة يونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة محسن بن سيف الحوقاني، وكان معكم في قراءتها طلال بن أحمد الكلباني. ألقاكم في الحصاد الإخباري مطلع الساعة 11 مساء. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، وإلى اللقاء.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.

إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين

ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصر

0: استمعنا وإياكم لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين بزعلي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: وهذا البلد الأمين.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين، نبقى الآن مع تلاوة من آيات الله البينات، تلاوة القارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة.

0: العظيم.
1: استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ عبد العزيز عكاشة.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، دروس وعبر من مشهد قرآني. ولا زال مشهدنا القرآني في سورة هود ومع سيدنا صالح عليه السلام. سيدنا صالح يقول لثمود، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. قالوا يا صالح، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. إذن توجهوا بالخطاب له ونادوه باسمه يا صالح، لأنهم يريدون أن يلقوا إليه كلاما لا بد أن ينتبه له، فيشدون سمعه بهذا النداء يا صالح. نعم، ماذا يريدون القول لصالح؟ يقولون له بعد أن دعاهم للإيمان بالله عز وجل، قد كنت فينا مرجوا قبل هذا، كنا نرجو منك الخير، كنا نرجو منك النفع، كنا نظن فيك الظنون الحسنة. طيب لماذا؟ لماذا خاب ظنهم فيه؟ لاحظ معي، لاحظي معي أيتها الكريمة. يقول أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟ يا للعجب، ماذا يعبد آباؤكم؟ ألم تتأملوا فيه؟ ألم تتفكروا فيه؟ ألم تنظروا فيه؟ ألا تعلمون أن الله هو الرازق، هو الخالق، هو الرافع، هو المذل، هو المحيي، هو المميت؟ فهم يتعجبون غاية العجب في نهيه أن يعبدوا ما كان يعبد آباؤهم، ويقولون وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. لاحظ معي استخدام هذه الأساليب في التأكيد، وإننا لفي شك مما تدعونا إليه مريب. قال أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. حوار، وسيدنا صالح عليه السلام يقول لهم طيب أخبروني، إذا أنا كنت على بينة من ربي وأعلم أنني مرسل منه لكم، وأنتم تريدون مني، يعني ترجون مني أن أكف عن هذه الدعوة وعن عيب آلهتكم، طيب إذا أنا فعلت ذلك مع أن الله تبارك وتعالى جعلني على بينة وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته؟ يا الله، المؤمن وهو يقرأ كلام صالح عليه السلام وهو يقول فمن ينصرني من الله إن عصيته، يوجل القلب ويرجف. هذا النبي الكريم الذي يخاف إن هو عصى الله عز وجل ولم يفعل ولم يستجب لأوامره أن الله تعالى يعاقبه، فإذا عاقبه فمن ذا الذي ينصره؟ فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. نعم، معصية الله لا تزيد هذا العبد إلا خسارا. فعليك أيها المؤمن، أيتها المؤمنة، أن تنتبه لدعوات الآخرين ولحلاوة أسلوبهم. يقولون له: قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. الأسلوب المعسول، الكلام الجميل: والله كنا نظن فيك الظنون الحسنة، وكنا نرجو منك أن تنفعنا وأن تكون خيرا لنا. فصالح عليه السلام ما اغتر بذلك، بل هو يتأمل، يعني إذا كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة أترك كل هذا؟ فالله تبارك وتعالى سيعاقبني على هذا، فمن ينصرني من الله إن عصيته، فما تزيدونني غير تخسير. ونكمل إن شاء الله تعالى هذا المشهد الإيماني والرد الحكيم من صالح عليه السلام لقومه. فإلى ذلك الملتقى أيها الإخوة والأخوات، أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ملتقانا يتجدد في الحلقة القادمة من مواعظ وعبر من مشهد قرآني، مع بدر بن هلال البوسعيدي وولاء بنت ناصر الحسنية.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري. تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
4: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، المستمعون والمستمعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آيات بينات وأمن وسكينة، ومع برنامجكم المبارك نسك نفتح أبواب التأمل في آيات الحج لنعيش معاني النسك هداية وسلوكا. نصاحب فيه الآيات خطوة بخطوة لنرتقي من أداء الشعائر إلى حضور القلب وإخلاص القصد في عراس المشاعر. يقول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. يفتح لنا القرآن الكريم باب التأمل في هذا الموضع العظيم، وهو البيت الحرام الذي تشد إليه الرحال وتضرب إليه الأكباد لعظم المكان وحرمته. فيخبرنا جل وعلا بأن هذا البيت العتيق ليس مجرد مكان يقصد، بل هو ميدان تتجلى فيه الآيات وتعاش فيه معاني الأمن والسكينة. فقوله تعالى فيه آيات بينات يدل على أن في هذا البيت دلائل واضحة وعلامات ظاهرة تذكر بعظمة الله وتدل على توحيده، وتربط الحاضر بالماضي والعبد بربه. ومن أعظم هذه الآيات أيها المستمعون المستمعات مقام إبراهيم، ذلك الأثر المبارك الذي بقي شاهدا على طاعة نبي الله إبراهيم عليه السلام حين قام يبني البيت، فخلد الله أثره ليبقى درسا للأمة في الإخلاص والاتباع. ومن تلك الآيات العظيمة كذلك أمان البيت الحرام ومن دخله كان آمنا، وهذا من خصائص هذا البيت المبارك بأنه موضع أمن وسكينة يأمن فيه الخائف وتطمئن فيه النفس وتسكن فيه الروح، وينسى العبد دنياه فيعيش في تلك الأجواء الآمنة المطمئنة. وذلك بدعوة النبي الخليل إبراهيم عليه السلام حينما قال: رب اجعل هذا البلد آمنا. ولعظم هذه الآية المباركة أقسم الله تعالى بهذا البلد الآمن في سورة التين، حيث قال سبحانه: والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. فأنت أخي الحاج، عندما يوفقك الله تعالى إلى بلوغ بيته الحرام استشعر هذه الآيات من حولك. يقول سبحانه: أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. فالأمن في الحرم ليس أمنا ظاهرا فحسب، بل هو أمن في القلب وسكينة في النفس وشعور بالقرب من الله تعالى لا يدركه إلا من ذاقه. لكن هذا الأمن لا ينال بمجرد الدخول بالجسد، بل بالدخول بالقلب. فمن دخل الحرم بقلب خاشع ونية صادقة وجد الأمن الحقيقي، ومن دخله غافلا حرم من لذة السكينة. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمه من جوع وآمنه من خوف. أخي الحاج، حين ترى مقام إبراهيم عليه السلام وتدخل الحرم الآمن، فتذكر مقام الطاعة وصل ركعتين عند المقام بعد الطواف بالبيت عند الاستطاعة، وكن سببا في أمن الحجيج والزائرين، واستشعر نعمة الأمن في هذا البيت العظيم. فيا رب افتح لنا أبواب الهداية، وارنا آياتك في أنفسنا وفي آفاقنا، واجعلنا ممن دخل بيتك فأمن، ونظر فاهتدى، وقصدك فوصل إليك.
0: نسك. إعداد وتقديم الدكتور أحمد بن سالم البكاري، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي. إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، ننصت خاشعين إلى تلاوة الشيخ محمد السيد الحب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفاً

إلهكم لواحد رب السماوات والأرض وما بينهما ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب بل عجب

ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون بل جاء بالحق وصدق المرسلين إنكم لذائق العذاب الأليم

ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من الكرب العظيم وجعلنا ذريته هم الباقين وتركنا عليه في الآخرين

رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم فلما بلغ معه

تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين.

وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ولقد

أفلا تعقلون وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون فنبذناه بالعراء وهو سقيم وأنبتنا عليه شجرة من يقطين وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فآمنوا فمتعناهم إلى حين فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون أم خلق

أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون أفلا تذكرون أم لكم

وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون سبحان الله عما يصفون إلا عباد الله المخلصين.

فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام

والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق

بعد ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق

أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليعبدوا

وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب.

الكتاب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتاك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط

واحدة، فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. قال لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه،

يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق

ووهبنا لداود سليمان نعم العبد إنه أواب إذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد فقال إني أحببت حبا

العذاب. فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب والشياطين كل بناء وغواص وآخرين مقرنين في الأصفاد. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. واذكر

نعم العبد إنه أواب. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار.

جنات عدن مفتحة لهم الأبواب.

العذاب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج

فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم.

تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه

قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. بسم الله.

أولئك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص

هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى.

منزله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار

قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة

الكتاب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن

عذاب أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار لكن الذين اتقوا ربهم

ينابيع في الأرض فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه

أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقائم

الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم تقشعر من

أَفَمَنْ يَتَّقِي بِوَجْهِهِ سُوءَ الْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَقِيلَ لِلظَّالِمِينَ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْسِبُونَ.

يعلمكم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ولقد

قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل يستويان مثلا؟

فإنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاءه أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء بالصدق وصدق

أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه ومن يضلل الله فما له من هاد ومن يهد الله فما له من مضل أليس

هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل

له ملك السماوات والأرض ثم إليه ترجعون وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب

أَوَلَمْ يَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقْدِرُ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ

أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين

ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين.

والأرض والذين كفروا بآيات الله أولئك هم الخاسرون قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين.

وأورثنا الأرض صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقل

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي.
1: ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران.
0: وبمشاركة مجموعة من طلابه
2: جمعتها من درسنا المفيد عن شيخنا حمود ذي التأييد، وذاك عند شرحه للجوهري في مسجد الحشاة وسط المغدر، نظمتها درا لكل مسلم.

0: بها أباهي.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: بارك الله فيكم.
3: آمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. بارك الله فيكم. نعم، مش أخذ درس أخذناه أن الحاج يؤمر بماذا؟ بأن يتعلم مناسك الحج وحدوده وواجباته ومسنوناته ومكروهاته ومحظوراته، حتى إيش؟ حتى يعبد الله على بصيرة. نعم، العبادة تحتاج إلى علم، أليس كذلك؟
4: بلى.
1: والله عز وجل لا يعبد بالجهل وإنما يعبد بالعلم. فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هل لا سألوا إذا لم يعلموا؟ فإن شفاء العي السؤال. تعلموا العلم فإن تعلمه قربة إلى الله عز وجل، وتعليمه لمن لا يعلمه صدقة. وإن العلم لا ينزل بصاحبه في موضع الشرف والرفعة، والعلم زين لأهله في الدنيا والآخرة. من تعلم العلم لله عز وجل وعمل به حشره الله يوم القيامة آمنا ويرزق الورود على الحوض. نعم، ذكرنا معكم هناك في الدرس الماضي من 7 أحاديث تبين اهتمام الصحابة رضوان الله عليهم رجالا ونساء بالسؤال عما بدا لهم من أمور الحج. 7 أحاديث طيناكم، هل حفظتم تلك الأحاديث؟ حفظتموها؟ وليكن تسويف، سنحفظها لأحفظوها. نعم، عنوان الدرس هذا ما يؤمر به من أراد الحج، ما يؤمر به من أراد الحج. انتبهوا، ما يؤمر به من أراد الحج. السفر الحج رحلة روحية شاقة يتجشم الحاج فيها صعاب، ويرتكب فيها الأخطار، ويقطع فيها الفيافي والقفار، وينفق فيها الأموال. لماذا؟ لينال بذلك ثواب الله عز وجل، لينال بذلك ثواب الله ومغفرته وجنته. من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. ولذلك كان الحاج مامورا، كان الحاج مامورا بآداب. نعم، هذه الآداب نذكر منها ما تيسر. حيث أنتم تحبون النظم نذكر لكم يعني بعض هذه الآداب في بعض الأبيات. ويبدأ الخارج بالإخلاص، ويبدأ الخارج يعني الخارجين للحج، ويبدأ الخارج بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران. خروجه في أول النهار يوم الخميس جاء في الآثار، وبعد هذا يقصد الطريق لحجه ويصحب الرفيق، لأنه قد جاء في الرفيق مقدم أيضا على الطريق. يوسع الزاد لكي يتسع خلقه فيعطيا أو يمنعا. نعم، احفظوا الأبيازين ونحن نذكرها إن شاء الله شيئا فشيئا. فيبدأ الخارج بالإخلاص، الإخلاص لله عز وجل، بأن يكون عمله لله عز وجل، لا يريد بذلك رياء ولا سمعة، لا يريد بذلك غرضا دنيويا، وإنما قصد بذلك امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى ورغبة في ثوابه وخوفا من عقابه، يكون عمله لمن؟ لله عز وجل. وليحذر الرياء، وليحذر الرياء. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. الرياء يحبط العمل كما يحبطه الشرك. في الحديث القدسي: من عمل عملا أشرك فيه غيري فهو له كله وأنا أغنى الشركاء عن الشرك. وما أمروا نعم إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم. فالعبادة ما تكون عبادة ولا تعتبر عبادة إلا إذا كانت خالصة لله سبحانه وتعالى، خالصة من الرياء نعم ومن العجب. نعم. لابد من إخلاص في العمل. نعم. تقوى الشرك الأصغر، فالرياء سماه الرسول صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر، وسماه أيضا إيش الشرك ماذا؟
0: خفي.
1: الخفي. نعم. اتقوا الشرك الأصغر فإنه أخفى من نملة سوداء، في صخرة صماء، في ليلة ظلماء. يعرف ينبغي الإنسان يكون يفتش تفتيش دقيق خوفا إيش من الرياء. نعم. حتى يكون عمله خالصا لله سبحانه وتعالى. ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم من سأله عن عندما قال اتقوا الشرك الأصغر فإنه أخفى من نملة سوداء في صخرة صماء في ليلة ظلماء، قال بعضهم: كيف نتقيه وهو على هذا الحال؟ أو كما قال، فأجابه عليه الصلاة والسلام: قولوا اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه. أكملوا تحفظون هذا الدعاء. نعم. إيش يقول؟ اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. نعم. هذا مهم شيء. نعم. ينبغي المسلم يقول هذا الدعاء على الأقل في كل يوم كم مرة؟
0: ثلاث مرات.
1: ثلاث مرات. أنتم تقولون ذلك ثلاث مرات، الحمد لله. إذا قال المساء وذكر الصباح ما تقول ثلاث مرات؟ اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه. نعم. هذا مهم شيء، الإخلاص لله سبحانه وتعالى. نعم. فقد يعمل الإنسان أعمالا كثيرة تصير هباء منثورا بسبب إيش؟ بسبب الرياء، بسبب العجب. نعم. فالرياء يحبط العمل. نعم. طيب. ومن حقوق الناس بالخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص، تقدم الكلام على هذا. هين تقدم الكلام على هذا عند قول الناظم هين: بعد قضاء الدين والضمان عما جنى في سالف الزمان. ولا بأس التكرار مسقط الأفكار، وخاصة حقوق الناس. حقوق الناس لابد الإنسان يعتني بها ويهتم بها حتى إيش؟ حتى يردها إلى أهلها، وليس بالأمر الهين. ما يتساهل شيء من أموال الناس ولو كانت قليلة. نعم. ومن حقوق الناس بالخلاص، يردها إلى أهلها. نعم. ولو كانت قليلا، من أي وجه كانت: اختلاس، سرقة، اغتصاب، احتيال. ولو حكم لك بذلك المال حاكم، فحكم الحاكم لا يحل شيئا حرمه الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ وتقدم الكلام على هذا. نعم. طيب. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. زي ما عندك مثلا أموال، لو أعطيت كل ذي حق حقه لم يبقى شيء معك لأداء فريضة الحج، ماذا تعمل؟ هل يسقط عنك الحج؟ ولا تذهب تلك الأموال مغتصبة أو أو أو أو المسروقة أو الذي فيها حق للناس تذهب بها إلى الحج؟ لا، تؤدي الحقوق إلى أهلها أولا. فإذا لم يبقى معك شيء فأنت غير مستطيع. والله سبحانه وتعالى يقول: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأنت هنا غير مستطيع، ما كذاك؟ طيب. فهنا ذكرنا أنه سابقا أيضا أن الأب الإنسان يقضي ما عليه من الديون، ما كذاك؟ هذا إذا كان الإنسان عليه ديون نعم. والأموال التي معه ما تكفي إلا لتلك الديون، هل يذهب إلى الحج؟ الجواب، الجواب لا، عليه ديون ولكن عندها أموال، عنده بيوت، عنده نخيل، عنده عقارات، عنده أشياء، لكن عليه دين. يعني لو خرج إلى الحج ومات قبل أن يرجع ليؤدي الحقوق إلى أهلها، لكن الحال الأموال موجودة وفيها صكوك وفيها مثلا شهود، ما بتغيب الأموال. لو مثلا إنسان عليه مثلا على كل حال 10,000 ريال مثلا لشخص، وكتب له فيها صك شرعي، قال أنا أريد أن أذهب إلى الحج وهذه إن شاء الله سأدفعها لك بعد رجوعي، وعلى كل حال صار حال هذا الصك معك صك شرعي، عندك مانع؟ قال ما عندي مانع، توكل على الله. يذهب ولا ما يذهب؟
3: يذهب،
1: ما عليه شيء. طيب زين، كذلك أيضا نعم مما ينبغي من أراد الحج أيضا أن يوصي، وهكذا يوصي بما عليه وما له من واجب لديه، ويوصيا للأقربين إن ملك خيرا، وهذا واجب من غير شك. هو الوصية ينبغي الإنسان أن تكون وصيته مكتوبة تحت رأسه كل وقت، ينبغي يكون وصيته موجودة، لكن خاصة أنا يريد أن يسافر الحج، والسفر الحج فيه مشقة، وعليك الحال السفر قطعة من العذاب أليس كذلك، وعليك الحال مظنة للهلاك، ينبغي أن يوصي بما له وما عليه، يكون عنده وصية، وصية مكتوبة، والوصية على كل حال فيها شهود يكتب ما، قد يكون هناك هو عليه حقوق لم يتمكن من أدائها قبل الحج، لكن عنده أموال يوصي بها. نعم، يوصي بما عليه من الضمانات، من حقوق الناس، من لكل حال الديون، هذه من الأشياء الواجبة، بخلاف مثل الأشياء التي أشياء المندوبة إذا أراد أن يتبرع بشيء. ومن وصية مما يجب الإيصاء به وصية الأقربين، انتبهوا، وصية الأقربين يعني واجبة ولا ما واجبة ولا مندوبة؟ واجبة. ما الدليل على وجوبها؟ تفضل، من منكم يذكر آية؟
3: نعم
1: تفضل.
4: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين.
1: أحسنت. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، في معنى خيرا المال، مال كثير، إن ترك خيرا وصية للوالدين والأقربين. من فالوصية للأقربين واجبة. وهنا مما ينبغي التنبيه والانتباه أن كثير من الناس يعني أهملوا هذه الوصية، إن بعضهم لم يوصي، وكثير من الناس يوصون للأقربين ولكنهم يوصون بالشيء القليل، تجده يوصي بآلاف مؤلفة، بعشرات الآلاف، للمسجد الفلاني، للفريق الفلاني، مثلا لبناء مدرسة، لمئات الآلاف، عندما يأتي وصية الأقربين و100 ريال ولأقاربه الذين لا يرثون من مال شيء ب100 ريال عماني، مياه كبرها. شوف عليك عندما الوصي، الوصي عندما ينفذ الوصية يلقى مكتوب 100 ريال، يلقى الأقربين 3,000 شخص، كيف يقسم 100 ريال على 3,000 شخص؟ يعني هذا من أي شيء التي ينبغي التنبيه عليها والانتباه لها. يوصل أقربين مثلاً ب10,000، ب20,000، 5,000، قليل واحد تجد واصل لأقاربه يعني ب1,000 ريال، 1,000 ريال عادي كثير، واجد 1,000 ريال يعني، تجد يكتب 50، تجد يكتب من 20، يكتب 100 ريال. أنا واحد من نفسي قسمت وصية، قسمت وصية واحد بده 50 بيسة، 50 حتى واحد يستحسي واحد يقولها مصالك ولا 50 بيسة، 50 بيسة، وشيء حرف المشرق وحرف المغرب يعني، انتبهوا ونبهوا غيركم. نعم. وهنا أيضا مما ينبغي التنبيه عليه والانتباه له أن بعض الكتاب عندما يكتبون وصية الأقربين يقولون وأوصى لفقراء وأوصى ب100 ريال عماني لفقراء الأقربين لفقراء الأقربين. لا، هذا إذا كان هو يوصي يبغى يوصي لفقراء الأقربين لا بأس يوصي على حدة الفقراء، لكن هذه الوصية عامة للجميع. الله سبحانه وتعالى يقول كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين سواء كانوا فقراء أو أغنياء. هي صلة يعني بعد الموت، فالإنسان يحسن إلى أقاربه ويصل أقاربه في الحياة، ولكنه لا بد من صلتهم بعد الموت بأن يوصي لهم بشيء من المال إذا ترك خيرا، إذا ترك مالا كثيرا. انتبهوا. نعم، وينبغي لكل واحد أن يوصي مثلا أراد الحج أو لم يرد الحج، لكن عاد عنده إرادة الحج ينبغي الإنسان يكون لكن الحال يصفي حساباته هنا. نعم، يحاسب نفسه حساب دقيق عن إيش، عن ما قناه فيما مضى من الزمان. ونبهناكم سابقا لو وجد الإنسان مثلا عليه ضمان وهو صبي صغير، كما عاد الصبيان الأولاد الصغار يعني يختلسون شيء من الأموال، يسرقون شيء من الأموال، يدخلون أموال الناس مثلا يأخذون شيء من الأشجار وذلك، حيث إنه وانتبه وتذكر هو كبير يتخلص من هذا الشيء، ما يبقى أن سقط عنه الضمان لأنه كان صغيرا غير مكلف. لها حقوق، حقوق الناس لابد من أدائها. طيب، ويبدأ الخارج بإيش؟ بالإخلاص، ومن حقوق الناس بالخلاص. إنزين، وبعده يكفر الأيمان، وبعده يكفر الأيمان ويصل الأرحام والجيران. كذلك أيضا من أراد الحج أيضا عليه أن يكفر، أن يتخلص من جميع التبعات، ومن بين هذه التبعات كفارات، قد تكون عليه كفارة يمين أو عليه كفارة قتل أو عليه كفارة صوم أو عليه شيء من الكفارات التي سواء كان كفارة مرسلة أو كفارة مغلظة. ويكفر الأيمان، الأيمان جمع يمين، ومعنى عليه أن يكفر ما عليه من الكفارات سواء كفارة يمين أو كفارة قتل أو كفارة صوم أو كفارة صلاة عند من يقول بوجوبها لابد، حتى يخرج وهو صافي ما عليه شيء، ما عليه تباعه. نعم، لأنه خارج لحج بيت الله الحرام يطهر نفسه من الذنوب تطهيرا، حين لا يبدأ بذلك قبل أن يخرج. نعم، ما يكون هناك عليه تباعه. طيب، لا بأس في الكفارات، قال يكفر الأيمان. الكفارة أنتم عرفتم أنها قسمان، كفارة مرسلة وكفارة مغلظة. نعم، الكفارة المرسلة الحال تجب على من حنث في يمينه، تجب على من حنث في يمينه، من حلف يمينا فرأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليأتي ما هو خير. نعم، والكفارة اليمين بينها الله سبحانه وتعالى في قوله عز من قائل فضل سلطان
4: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون.
1: أحسنت، شكرا. إن شاء الله نقف الآن هنا عند بارت يمين، وبعده يكفر الأيمان. نريد نعطيكم كذا نبذة عن كفارة عن يمين المرسلة وعن يمين المغلظة، ولو نبذة بسيطة حتى يستفيد السامع وتستفيدوا أنتم. نعم، طيب، نكتفي الآن بهذا القدر لأن الوقت قد انتهى. وبارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم وشرح صدوركم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ محمود بن حميد الصوافي، وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريان. شذرات إسلامية، شذرات إسلامية، شذرات إسلامية.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن لآيات من الذكر الحكيم، يتلوها القارئ تركي بن عبيد المري.

روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طيب الله وقتكم بذكره وشكره وحسن عبادته، وطابت نفوس مشرقة في رحاب هدايته. التصاميم لغة بصرية مؤثرة تنقل الأفكار وتعزز الهوية وتلفت الانتباه وتبني التجارب المميزة الداعمة للرسالة المحققة للأهداف بفاعلية عالية. وفي رحاب الإسلام نجد التصاميم تعكس الجمال والاتزان، كما تخدم المعاني وتعزز القيم، هي موصلة للرسالة. بذلك النقاء البصري الذي يراعي الذوق ويعزز السمات الإسلامية الراقية. ألوان وأشكال هي لغة عميقة معبرة عن القيم، مترجمة للأفكار فتجسدها إلى واقع محسوس. وفي عالمنا اليوم نجد دخول التصاميم كافة مجالات الحياة، نجدها في التعليم والإعلام والتجارة والإرشاد وغيرها. هي وسيلة مؤثرة لها دورها البالغ في تشكيل الوعي وبناء الانطباعات وتوجيه السلوك. والمصمم الواعي يدرك أن عمله ليس من قبيل الترف البصري، إنما هو صاحب رسالة لها معانيها السامية والمؤثرة في النفوس والأذهان. وحينما يعنى المصمم بحسن تنسيقه وجمال عرضه، فسيكون عونا على إيصال الحقائق لتكون أكثر وضوحا بما يدني المعاني ويجعل الخير أكثر حضورا وجاذبية. ومن هنا يتجلى البعد الإيماني لهذا التخصص ليكون جسرا لغرس القيم وتنمية الفضائل ونشر المحامد ولفت الانتباه إلى المكارم وتذكير الناس بما ينفعهم دينا ودنيا. وهذه التصاميم لها بعدها المجتمعي العظيم، فهي مسهمة في رفع الذوق العام لدى الناس وتقوية هوية المجتمع وأصالته، مع تعزيز الهوية البصرية للمؤسسات والجهات والمشروعات بأنواعها. والمصمم حينما يتقن عمله مخلصا فهو شريك في بناء مجتمع يتميز وعيا وجمالا. والتصاميم الهادفة من الضرورة بمكان في كل وسيلة ومرفق وميدان، وتزداد مع هذا الاتساع والتنوع في وسائل التواصل والمنصات. إنه مجال رحب للإبداع المسؤول. أبدع لربك واهب الإبداع، واسلك سبيل المستبين الواعي. يا من سعى يوحي الجمال بسعيه، نعم الذي يسعى له والساعي. فهيا بنا لله ربنا مع كل صاحب رسالة يستحضر نيته ويصفي طويته ويجعل من عمله ذا أثر طيب مهما طال الزمن. روائع
1: القطوف. كنتم مع روائع القطوف مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها المستمعون الكرام، نبقى الآن مع تلاوة عطرة للقارئ هلال بن خلفان البطاشي.

0: صدق الله العظيم. كنا مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ هلال بن خلفان البطاشي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 68 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الله تعالى: وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. وهناك سؤال ختمنا به لقاءنا الماضي يتعلق بالمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه، على جعل أن مصدرية لا تفسيرية، فما محل هذا المصدر من الإعراب؟ تقدير الكلام: وأوحى ربك إلى النحل بأن اتخذي من الجبال بيوتا، يقال أوحى إليه بكذا، وعلى هذا يكون تقدير الكلام: أوحى ربك إلى النحل باتخاذ الجبال بيوتا. فالمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل نصب على نزع الخافض، ويجوز أن يكون الخافض مؤثرا وإن نزع، وعلى هذا فالمصدر المؤول من أن وما دخلت عليه في محل جر اسم مجرور بالخافض المنزوع، وذلك الخافض وهو الباء يكون متعلقا بالفعل أوحى، والتقدير على جهة التقريب أوحى باتخاذ الجبال بيوتا.

نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 69 من سورة النحل الواقعة في الصفحة 74 بعد 200 من المصحف الشريف: ثم كلي من كل الثمرات فاسلكي سبل ربك ذللا يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ثم كلي من كل الثمرات جملة فعلية معطوفة على الجملة اتخذي من الجبال بيوتا، وثم هنا قد تكون للمهلة الرتبية لا للمهلة الزمنية، وكثيرا ما تأتي ثم في عطفها جملة على جملة للمهلة الرتبية، والمراد أن يشار إلى مقام المذكور بعد ثم، فإنه مما يجب أن يهتم به أو مما يجب أن يكون مثار الاهتمام، لأنه بعد أكل الثمرات يكون الشيء العظيم في هذا الباب، وهو خروج ذلك الشراب من بطونها على تلك الكيفية العجيبة. وقد جعل الله تبارك وتعالى هذا الأمر لهذا المخلوق دون غيره من المخلوقات التي تشابهه. ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. كلي فعل أمر مبني على حذف النون لأنه اتصلت به ياء المخاطبة، وياء المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. من كل الثمرات من حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ومن هنا للتبعيض، والمعنى ثم كلي بعض تلك الثمرات. كلي اسم مجرور بمن، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، الثمرات مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره. وكان يمكن أن يقال ثم كلي من الثمرات، فأتي بكل لتكون دالة على التكثير، فإن الثمرات التي تأكل منها هذه المخلوقات كثيرة، وقد أراد القرآن أن يشير إلى هذا المعنى ليتفرع عن ذلك اختلاف ألوان ذلك الشراب، وهي خصيصة ذكرها الحق تبارك وتعالى عند قوله يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. الثمرات مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، ومن متعلق بالفعل كلي، كلي من كل الثمرات. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر من والفعل كلي، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر من متعلق بذلك الفعل. والجملة كلي من كل الثمرات جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، وهي اتخذي من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون. وقد تقدم أن تلك الجملة قد تكون جملة صلة الموصول الحرفي أن، وقد تكون جملة تفسيرية، فهي على الوجهين جملة لا محل لها من الإعراب، فتكون الجملة التي عطفت عليها جملة لا محل لها من الإعراب أيضا، فإن المعطوف يتبع المعطوف عليه. فاسلكي سبل ربك ذللا. الفاء حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أسلكي فعل أمر مبني على حذف النون.

0: لأنه اتصلت به ياء المخاطبة، وياء المخاطبة ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. وهذا الفعل وهو الفعل سلك يأتي على معنيين، فيكون بمعنى أسلك كقول الحق تبارك وتعالى في سورة الحجر: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. فسلك هناك بمعنى أسلك. ويأتي سلك قاصرا أو لازما غير متعد، ويكون بمعنى مر، كما هو الحال في هذا الموضع من الكتاب العزيز. فمعنى أسلك مري، أي فمري في سبل ربك ذللا. هذا هو المعنى من حيث التقريب. وعلى هذا يكون سبل ليس منتصبا على أنه مفعول به، بل هو منتصب على نزع الخافض، والمعنى فاسلكي في سبل ربك، أو المعنى فمري في سبل ربك. ومن المعلوم أن الخافض إذا نزع انتصبت الكلمة، كقول الله تبارك وتعالى: واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، والمعنى واختار موسى من قومه. فلما نزع الخافض وهو من، انتصبت الكلمة وهي كلمة قومه. وكذلك الشأن في هذا الموضع من القرآن الكريم، لما نزع الخافض وهو في، انتصبت الكلمة على هذه الصفة، فقيل: فاسلكي سبل ربك ذللا. على أن جماعة من المعربين قد جعلوا سبل منتصبة على أنها مفعول به، ولعل ذلك عندهم على التوسع. فإنه يجوز في الاسم الذي يكون منتصبا على نزع الخافض وجوه في الإعراب، فيجوز أن يقال سبل منصوب على نزع الخافض، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ويجوز أن يكون ظرفا على المجاز أو ظرفا على التوسع، وعلى هذا يقال في الإعراب سبل مفعول فيه أو ظرف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ويجوز أن يكون مفعولا به على التوسع، إذ إن الفعل اللازم أجري مجرى الفعل المتعدي، أو عومل معاملة الفعل المتعدي. وعلى هذا الوجه يقال في الإعراب سبل مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ولعل الذين جعلوه مفعولا به جنحوا إلى هذا الوجه من وجوه الإعراب، ولعلهم لم يتنبهوا إلى أن سلك يأتي متعديا ويأتي لازما، فجعلوا هذا الموضع كموضع سورة الحجر عند قول الحق تبارك وتعالى: كذلك نسلكه في قلوب المجرمين. ويجوز أن يكون شبيها بالمفعول به، وهذا عند من يفرق بين المفعول به والشبيه بالمفعول به. فإذا عدي اللازم أو أجري اللازم أو القاصر مجرى المتعدي فنصب من غير حرف جر، جعلوا ذلك المنصوب شبيها بالمفعول به لا مفعولا به. وعلى هذا يقال في الإعراب سبل شبيه بالمفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وهو مضاف، ربي مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والكاف ضمير متصل مبني على الكسر في محل جر مضاف إليه. ذللا، هذه الكلمة هي جمع، والمفرد ذلول. فاسلكي سبل ربك ذللا، والمراد منقادة لما خلق له. وقد جاء في كتاب العين للإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي العماني: الذل مصدر الذلول، أي المنقاد من الدواب. الذل مصدر الذلول أي المنقاد من الدواب. ذل يذل، ودابة ذلول بينة الذل، ومن كل شيء أيضا. يقال هذا الوصف لكل شيء من المخلوقات. وذللته تذليلا، أي هو من هذا الباب. ويأتي الذل أيضا مصدر الذليل، ولذلك جاء في كتاب العين: والذل مصدر الذليل، ذل يذل وكذلك الذلة. فهذا المصدر وهو الذل قد يكون مصدر الذلول وقد يكون مصدر الذليل. والذلل هنا جمع، والمفرد ذلول. فاسلكي سبل ربك ذللا. والذلول المنقاد، بحيث يكون منقادا تمام الانقياد لما خلق له أو لما جعل له. فاسلكي سبل ربك ذللا. وهذه الكلمة، وهي كلمة ذللا، يجوز أن تكون منتصبة على أنها حال من كلمة سبل. فاسلكي سبل ربك مذللة، أي مذللة لك تلك السبل، بحيث تسير وترجع تلك المخلوقات من غير أن يكون هناك ما يمنعها، فإن الله تبارك وتعالى قد أودع فيها من الفطرة ما يجعلها تعود إلى أدراجها من غير أن يكون عندها شيء من التيه أو شيء من الغلط في الوصول إلى مكانها الذي جعلت فيه خليتها. حكمة بالغة من الحق تبارك وتعالى. ويجوز في ذللا أن تكون حالا من الياء التي وقعت فاعلا للفعل سلكي، والمراد بذلك النحل، أي فاسلكي مذللة، بحيث تنقاد تمام الانقياد لما خلقت له. والخلاصة أن كلمة ذلل جمع، والمفرد ذلول، وهذه الكلمة اسم فاعل وإعرابها حال، ويجوز أن تكون حالا من سبل ربك، ويجوز أن تكون حالا من الياء التي وقعت فاعلا للفعل سلك فاسلكي، فهي حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. الجملة الفعلية: فاسلكي سبل ربك ذللا. ما حكمها من حيث الإعراب؟ مسألة يكون الجواب عنها في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.

0: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ الشيخ بدر التركي.
1: إذاعة سلطنة عمان. ألا إن روضات الجنان أنيقة، وألطفها جوا، وأنفحها عطرا، وأطيبها أنسا، وأفضلها جنا، وأروعها مرأا، وأنظرها زهرا، رياض قلوب المؤمنين، وإنها لفي محكم التنزيل أعظم به.

0: في رياض التنزيل برنامج يومي يصحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، يشترك معه في الحوار داود بن سليمان الحصار وأحمد بن سالم الكلباني. تنفيذ المخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: عليكم من الله سلام ورحمة وبركات، ومني فائق تحيات لكما ولكل المستمعين والمستمعات، فأهلا ومرحبا بالجميع في رياض التنزيل.
4: أستاذنا،
3: نعم،
4: في أي روضة من رياض التنزيل نتجول اليوم؟
3: لا تزال لدينا وقفات مع الآية المباركة التي تحمل الرقم 99 من آيات سورة البقرة المباركة، والتي فيها حظ للمسلمين عظيم من قبل الله تعالى، والتي يتحدث صدرها عن طلب العفو والصفح من المسلمين عن أعدائهم، ذلك إذا كان متصلا بذواتهم، أما إذا كان فيما يتصل بدين الله سبحانه فإن ذلك خط أحمر. وهذه الآية سأتلوها بإذن الله تعالى.
4: إذن فتفضل بتلاوتها يا أستاذنا.
3: أتلوها إعادة، وفي الإعادة فائدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، إن الله على كل شيء قدير.
5: صدق الله العظيم.
3: هل لديكما من أسئلة جوهرية في هذه الآية لا تتصل بالإعراب ولا بأحكام التجويد؟
4: نعم يا أستاذنا، لدينا كثير من الأسئلة.
3: هات شيئا من ذلك الكثير يا داود.
4: ما معنى يا أستاذنا قول الله تبارك وتعالى فاعفوا واصفحوا؟
3: هذه الآية ترشد المسلمين إلى أن يتحلوا بالأخلاق الحميدة، فليعفوا وليصفحوا، أي ليكن خلقهم العفو والصفح، حتى ولو أصابهم شيء من الضرر فيما يتصل بذودهم عن هذا الدين.
5: أستاذنا،
3: نعم،
5: هل لا تدلنا على معنى العفو؟
3: أصل العفو المحو.
5: المحو؟
4: المحو؟
3: نعم، تقول عفت الرياح الديار أو عفت الرياح الآثار،
4: أي محتها.
3: نعم، كما قال لبيد: عفت الديار محلها فمقامها، بمنا تأبد غولها فرجامها. عفت الديار أي امتحت، أي امتحت آثارها. ويقال عفت الرياح المنازل أي
4: محت أثرها.
3: نعم، وتعفتها أيضا، كما قال الإمام راشد بن سعيد: لمن منزل قفر تعفت جوانبه، وغيره من سافح القطر ساكبه، أي امتحت آثاره. فأصل العفو المحو، ثم أطلق على محو الذنوب أي ترك العقوبة عليها. فالمقصود بقولك عفى الله عني أي
4: محى عنك الذنوب.
3: نعم، أي محى عنك وترك عقوبة ذنوب. ونسأل الله العفو والعافية.
4: أستاذنا،
3: نعم،
4: كما سألك أخي أحمد عن العفو، أنا أسألك عن الصفح.
3: الصفح أصله الإعراض بصفحة الوجه عن شيء، لأن الصفحة والصفحة تعني الجانب. تقول صفحت أي أعرضت بوجهي، والمقصود بالصفح هنا أيضا ترك المعاقبة على الذنوب. فالعفو محو آثارها، والصفح الإعراض عنها وعدم ذكرها.
5: فهل تكون بمعنى التجاوز؟
3: نعم، التجاوز. الصفح الإعراض عن الشيء أي الإعراض عن العقوبة عن فاعله وتركه هكذا دون أن يذكر.
4: إذن ما الفرق بينهما يا أستاذنا عن العفو والصفح؟
3: هما متداخلان من حيث المؤدى، وهما متغايران من حيث المعنى اللغوي لكل مفرد. فالعفو يعني المحو، أي ترك الشيء هكذا دون تعرض، فالعفو يعني المحو تماما. أما الصفح فالإعراض عن الشيء وتركه والتجاوز عنه.
5: ولكن يا أستاذنا، لماذا قدم العفو على الصفح في هذه الآية؟
3: فاعفوا واصفحوا. أولا، العفو قلنا عنه إنه يطلق ويراد به محو الآثار المترتبة على الشيء، والصفح الإعراض تماما. فقد يعفو الإنسان ولكنه يذكر أنه عفا، لكن الصفح تجاوز تماما وإعراض دون ذكر. فالصفح من هذه الناحية أعم من العفو، وقد أمر المسلمون بهما معا، بالعفو والصفح.
4: أستاذنا،
3: نعم،
4: لماذا أمر المسلمون في هذه الآية بالعفو والصفح؟
3: أمر المسلمون في هذه الآية بالعفو والصفح معا ليكون ذلك خلقا متأصلا لديهم، لأن الإسلام دائما يدعو إلى الأخلاق الفاضلة الحميدة وإلى كل قيمة سامية. فالقرآن يؤصل فيهم هذا الخلق ويذكر العفو والصفح مقترنين. قد يمحو الإنسان آثار الذنب وربما يذكره ويذكر أنه عفا، فأمروا بالعفو والصفح معا ليكون ذلك خلقا لهم وديدنا لهم.
5: وهذا تأصيل لمبدأ التسامح يا أستاذنا.
3: نعم، والدين الإسلامي هو دين التسامح ما لم تنتهك حرمات الله. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب إلا إذا انتهكت حرمات الله، فإذا انتهكت حرمات الله غضب لله، وهكذا ينبغي أن يكون المسلم.
4: أستاذنا،
3: نعم،
4: ما المراد بقول الله تبارك وتعالى حتى يأتي الله بأمره؟
3: المراد بهذه الجملة وضع غاية معينة لهذا العفو والصفح وعدم المؤاخذة بالمقترف للجريمة، فقد جعل لذلك غاية، وهي حتى يأتي الله بأمره، أي إذا أمرناكم بأمر بعد ذلك يتناقض مع العفو والصفح فهو أمر منا، أي أمر من الله سبحانه وتعالى.
5: أستاذنا،
3: نعم،
5: ما المقصود بهذا الأمر في قوله تعالى حتى يأتي الله بأمره؟
3: الأمر هنا معناه الشأن والشيء المقضي، وهذا يشير إلى أن للعفو والصفح غاية، وسيأتي أمر للمسلمين أن ينتقموا لله من أعداء الله.
4: فهل كان ذلك حقا يا أستاذنا؟
3: نعم، تجلى ذلك في قتل بني قريظة وإجلاء بني النضير، ولعل هذا الأمر يشير إلى ذلك حتى يأتي الله بأمره. فالعفو والصفح له غاية، لكن إذا انتهكت محارم الله وكثرت الجرائم وصار الضرر عاما وشاملا وخصوصا فيما يمس الدين والإيمان، هنا تثور ثائرة المسلم فيغضب لله. مع ذلك عليه أن يتحلى بالعدالة المطلقة كما قال سبحانه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فدين الإسلام دين الاعتدال والتسامح والتيسير.
4: أستاذنا،
3: نعم،
4: في قوله تبارك وتعالى إن الله على كل شيء قدير، ما مغزى كلمة إن في صدر هذه الجملة؟
3: المغزى من ذلك التوكيد على عموم القدرة، وأن ذلك لا يرتاب فيه مرتاب، وهو رد على المنكرين الذين ينكرون قدرة الله تعالى على بعض الأشياء. فالله على كل شيء قدير، وأكد هذا الخبر، أكد عموم القدرة وشمول القدرة وثباتها بكلمة إن وبالجملة الإسمية.
5: أستاذنا،
3: نعم،
5: لقد استخدم أسلوب التذييل مرة أخرى في هذه الآية، وبالضبط في قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، فهل لا تخبرنا عن مغزى هذه الجملة؟
3: ختمت الآية بقوله تعالى إن الله على كل شيء قدير، تذكيرا للمسلمين بأن الله قادر على كل شيء فكل معتد سيؤخذ، وتهديد لأعداء الله بأنهم لن يفلتوا عن قدرة الله تعالى، وأنه يمهل ولكنه لا يهمل. فهو وعد للمسلمين من ناحية، ووعيد لأعداء الإسلام من ناحية أخرى، ففيه تهديد وفيه وعد وطمأنة للمسلمين. وهكذا ذيلت الآية بهذه الجملة المباركة: إن الله على كل شيء قدير.
4: أستاذنا،
3: نعم،
4: انتهى وقتنا لهذا اليوم،
3: نلتقي غدا بإذن الله تعالى في هذا المكان
4: في آية جديدة
3: إن شاء الله.
5: إن شاء الله تعالى.
0: كنتم مع برنامج في رياض التنزيل، صاحبكم فيه الأستاذ الدكتور إبراهيم بن أحمد الكندي، داود بن سليمان الحصار، أحمد بن سالم الكلباني، والمخرج
1: مبارك بن محمد المياحي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع وإياكم لآيات من الذكر الحكيم يتلوها القارئ زكريا بن سالم الهادي.

0: الحدود.
1: صدق الله العظيم.
2: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ زكريا بن سالم الهادي.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مواعظ وعبر من مشهد قرآني. برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي. إخراج ولاء بنت ناصر الحسنية.
4: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد، دروس وعبر من مشهد قرآني. ولا زلنا في سورة هود عليه السلام ومع مشاهد سيدنا صالح عليه السلام مع قومه ثمود. إذن عندما أغروه بالكلام على أنه كان مرجوا فيهم قبل أن يدعوا دعوته، قال لهم صالح عليه السلام ردا على ما قالوه، قال: يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تزيدونني غير تخسير. ويا قومي هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. أحذرهم من الاقتراب من الناقة ونسبها إلى الله عز وجل، ناقة الله، هذه نسبة التشريف كما قلنا، فكل النوق لله، لله ما في السماوات وما في الأرض. هذه ناقة الله لكم آية فذروها اتركوها تأكل في أرض الله، هذه أرض، هذه ناقة الله وهذه أرض الله، ولذلك لا تمسوها بسوء لأن فعلكم هذا سيكون عاقبته فيأخذكم عذاب قريب. فعقروها، لاحظ معي كما قلنا في اللقاءات الماضية، فعقروها. فهل كل ثمود قاموا بعقر الناقة أم أن هذا فعل من